0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. وجه الوزير الفيدرالي ماري وات انتقادا لرئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز بشأن ملف ضريبة الدخل، ورغم انتمائهما إلى نفس الحزب السياسي وهو حزب العمال، يتهم كريس الحكومة الفيدرالية بفتح أو بفرض ضرائب مرتفعة على الأستراليين، معتبرا أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات بشأن ضريبة الدخل الشخصية لدعم العائلات العاملة. لكن الوزير ماري وات يقول وفي مقابلة مع القناة السابعة صباح هذا اليوم إن موازنة هذا العام تتضمن تخفيضات ضريبية تصل إلى نحو $3,000 سنويا للعامل الأسترالي المتوسط.
1: This budget will be delivering nearly $2,800 per year in tax cuts for the average Australian worker. We have repeatedly cut taxes since coming to office. We've done it in five different ways in the three or four years since we've been in office. This very budget will continue delivering on the tax cuts that we took to the last election. So we've adjusted both the top and the bottom tax thresholds and rates. This budget will deliver a further tax cut of $250 to every single working Australian.
0: في المقابل ألقى المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون خطاب الرد على الموازنة خلال فعالية نظمها نادي الصحافة الوطني يوم أمس في كامبرا، ووعد ويلسون بالسعي إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم المصالح التجارية الصغيرة.
2: The coalition government will consult on a small business act and we are proposing at least four pillars. A single definition that all Commonwealth law will refer to one definition of a small business. A right to be paid because cash flow is king and we will have a legal maximum payment term to small business from government and big business. A right to be heard and this is particularly appropriate right now.
0: كما تعهد الائتلاف بإلغاء التغييرات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال ونظام الخصم الضريبي للاستثمار العقاري النيجاتيف جيرينج والصناديق الائتمانية التقديرية. تقول الجمعية الطبية الأسترالية إن تراجع معدلات تطعيم الأطفال يسهم في عودة ظهور أمراض مثل الدفتريا أو الخناق، وتحاول السلطات الصحية احتواء أسوأ تفشي لهذا المرض البكتيري منذ عقود. وسجلت أستراليا حتى أمس 226 إصابة بالدفتريا في مقاطعة الشمال وكوينزلاند وجنوب أستراليا وغرب أستراليا. وقال نائب رئيس الجمعية الطبية الأسترالية البروفيسور المشارك جوليان رايت إن تراجع معدلات تطعيم الأطفال يثير قلقا بالغا.
3: We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children aged 1 and 2 years of age, and as a consequence, we're sort of very concerned that that will also translate potentially into a recurrence of many of these childhood illnesses that we thought we'd eliminated in many years ago.
0: قالت خبيرة صحية من جامعة كولومبيا إن تشخيص مرض الإيبولا قد يكون صعبا لأن أعراضه المبكرة تشبه أمراض أكثر شيوعا مثل الملاريا أو الإنفلونزا. ويعد الإيبولا مرضا شديد العدوى ويمكن أن ينتقل عبر سوائل الجسم مثل القيء أو الدم أو السائل المنوي، ورغم أن المرض نادر إلا أنه خطير وقد يكون قاتلا في كثير من الحالات، كما أن السلالة الحالية من الفيروس لا يتوفر لها لقاح أو علاج دوائي محدد. وقالت الخبيرة سوزان مايكلز ستراسر من مركز الصحة العالمية في جامعة كولومبيا إن صعوبة اكتشاف المرض في مراحله المبكرة تزيد من تعقيد الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بالإيبولا في أفريقيا.
4: It causes symptoms very similar to other common illnesses in Africa, such as malaria or influenza. So a person will present with fever, headache, vomiting, diarrhea, and these mimic those other diseases. So we think and then begin to treat for those. And because Ebola is not as common, we don't first think of that.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 23، أدليد غائم جزئيا 20، ملبورن غائم 16، هوبرت غائم جزئيا 17، كامبرا مشمس 17، سيدني أمطار متفرقة 20، بريسبن مشمس إجمالا 24، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. جرى إخلاء مطار أفالون في ملبن صباح اليوم بعد العثور على جسم مشبوه أثناء إجراءات التفتيش الأمني. وقال متحدث باسم المطار إن الشرطة قامت بإلقاء القبض على شخص بعد رصد الجسم المشبوه. وأوضح المتحدث باسم المطار أنه من المتوقع حدوث تأخيرات في الرحلات الجوية بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالسلامة. من جهتها قالت شرطة ولاية فيكتوريا إن وحدة الاستجابة للمتفجرات تساعد الشرطة المحلية في الموقع، فيما تجرى عمليات تفتيش أمنية داخل المطار. وجه الوزير الفيدرالي ماري وات انتقادا لرئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز بشأن ملف ضريبة الدخل. ورغم انتمائهما إلى نفس الحزب السياسي وهو حزب العمال، يتهم كريس مينز الحكومة الفيدرالية بفرض ضرائب مرتفعة على الأستراليين، معتبرا أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات بشأن ضريبة الدخل الشخصية لدعم العائلات العاملة. لكن ماري وات يقول أن موازنة هذا العام تتضمن تخفيضات ضريبية تصل إلى نحو $3,000 سنويا للعامل الأسترالي المتوسط.
1: This budget will be delivering nearly $2,800 per year in tax cuts for the average Australian worker. We have repeatedly cut taxes since coming to office. We've done it in five different ways in the three or four years since we've been in office. This very budget will continue delivering on the tax cuts that we took to the last election. So we've adjusted both the top and the bottom tax thresholds and rates. This budget will deliver a further tax cut of $250 to every single worker.
0: وكان المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون قد ألقى خطاب الرد على الموازنة خلال فعالية نظمها نادي الصحافة الوطني في كامبرا يوم أمس. ووعد ويلسون بالسعي إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم المصالح التجارية الصغيرة.
2: The coalition government will consult on a small business act, and we are proposing at least four pillars. A single definition that all Commonwealth law will refer to one definition of a small business. A right to be paid, because cash flow is king, and we will have a legal maximum payment term to small business from government and big business. A right to be heard, and this is particularly appropriate right now.
0: تقول الجمعية الطبية الأسترالية أن تراجع معدلات تطعيم الأطفال يسهم في عودة ظهور أمراض مثل الدفتريا والخناق، وتحاول السلطات الصحية احتواء أسوأ تفشي لهذا المرض البكتيري منذ عقود. وسجلت أستراليا حتى يوم أمس 226 إصابة بالدفتريا في مقاطعة الشمال وكوينزلاند وجنوب أستراليا وغرب أستراليا. وقال نائب رئيس الجمعية الطبية الأسترالية البروفيسور المشارك جوليان رايت إن تراجع معدلات تطعيم الأطفال يثير قلقا بالغا.
3: We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children aged 1 and 2 years of age, and as a consequence we're sort of very concerned that that will also translate potentially into a recurrence of many of these childhood illnesses that we thought we'd eliminated in many years ago.
0: قالت خبيرة صحية من جامعة كولومبيا أن تشخيص مرض الإيبولا قد يكون صعبا لأن أعراضه المبكرة تشبه أمراضا أكثر شيوعا مثل الملاريا والإنفلونزا. ويعد الإيبولا مرضا شديد العدوى، ويمكن أن ينتقل عبر سوائل الجسم مثل القيء أو الدم أو السائل المنوي. وقالت سوزان مايكلز ستارتر إن صعوبة اكتشاف المرض في مراحل مبكرة تزيد من تعقيد الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بالإيبولا في أفريقيا.
4: It causes symptoms very similar to other common illnesses in Africa, such as malaria or influenza. So a person will present with fever, headache, vomiting, diarrhea, and these mimic those other diseases. So we think and then begin to treat for those. And because Ebola is not as common, we don't first think of that.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 23، أدليد غائم جزئيا 20، ملبورن غائم 16، هوبرت غائم جزئيا 17، كامبرا مشمس 17، سيدني أمطار متفرقة 20، بريسبن مشمس إجمالا 24، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: انت فاكر رمضان كان الناس بتعلق
1: زينة
0: وبتحط ساعات مشوره ملونه،
1: كنت لسه هقول لك عليها، ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
0: انت فكرتني بيه، دي كانت رهيبه برضه. دي معنى كبير
1: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره،
0: الطبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
1: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
0: دي كانت جميله.
1: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها اي حاجه،
0: ممكن يرقصوها اصلا بس من غير اي سبب، ولا عملوا حاجه ولا خليوا من
1: ولا خليوا من الحاجه.
0: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
1: دخلت البيت بالظبط.
0: Amen.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: بالنسبة عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت إيران أمس أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، فيما قال الرئيس دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران وصلت إلى مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق واستئناف الحرب. وبعد أدلائه بتصريحات متضاربة منذ أعلانه الاثنين الماضي أنه تراجع عن قرار استئناف الضربات ضد إيران لإتاحة الوقت للمفاوضات، اعتبر ترامب أمس أن المحادثات تمر في مفترق طرق، مضيفا أنه إذا لم تحصل الولايات المتحدة على الإجابات الصحيحة فسوف تسوء الأمور بسرعة كبيرة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيوفر الكثير من الوقت والطاقة والأرواح، معتبرا أن ذلك يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة أو في غضون أيام.
1: We save a lot of time, energy, and lives, most importantly. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. I just, ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see few people killed.
0: في المقابل، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي قاد وفد بلاده خلال جولة المباحثات التي جرت مع واشنطن في إسلام أباد في نيسان أبريل الماضي من أن واشنطن تعد العدة لاستئناف القتال. وقال قاليباف في رسالة صوتية بثها الإعلام المحلي أن تحركات العدو المعلنة والخفية تظهر أنه لم يتخلى رغم الضغط الاقتصادي والسياسي عن أهدافه العسكرية وسعيه لبدء حرب جديدة. قالت نقابة الأطباء الأستراليين اليوم أن تراجع معدلات تلقيح الأطفال يعتبر عاملا رئيسيا في انتشار مرض الدفتيريا أو الخناق بصورة غير مسبوقة منذ عقود في عدد من الولايات. وتعمل السلطات الصحية في المقاطعة الشمالية وكوينزلاند وجنوب وغرب أستراليا لاحتواء تفشي هذا المرض التنفسي الذي يصيب خصوصا المجتمعات الأبروجينية بعد تسجيل 231 حالة إصابة مؤكدة به. وقال نائب رئيس النقابة البروفيسور جوليان رايت أن مستوى التلقيح انخفض إلى ما دون 90% للأطفال بين عمر السنة والسنتين، مما يهدد بعودة تعرض الأطفال للإصابة بأمراض كان يعتقد أنه تم القضاء عليها منذ سنوات طويلة.
2: We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children aged 1 and 2 years of age, and as a consequence, we're sort of very concerned that that will also translate potentially into a recurrence of many of these childhood illnesses that we thought we'd, eliminated in many years ago.
0: على صعيد آخر، أفادت منظمة الصحة العالمية أمس بأن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال مرتفعاً على المستويين الوطني والإقليمي، ولكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي، مؤكدة أنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية. وقال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر اليوم أن السلطات الصحية تراقب الوضع عن كثب، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة في المطارات والموانئ الأسترالية كافية لحماية البلاد في الوقت الحالي، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير في حال اقتضى الأمر. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريزبن مشمس 24، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 32، بيرث أمطار متفرقة 23 درجة، ملبون مشمس مع رياح 16، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 17 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

عندكش العالم ما عندي ياه، عندك يعني طبعا شي أكيد. ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد. عم بسمع قلبي بدقة قلبك، كتير بحبك كتير بحبك. انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني، بس عندكش العالم

0: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحا على SBS عربي.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اليوم أنه يريد أن يرى زيادة في عائدات الحكومة من التوسع في مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط في البلاد وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة على الأستراليين. وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر لمنتجي الطاقة في أستراليا عقد في أديلايد، انتقد تايلر سياسة صفر انبعاثات التي تعتمدها الحكومة الفيدرالية، وأكد أن حكومة ائتلافية ستعمل على تنويع مصادر الطاقة بشكل يجعل أسعارها أقل ويؤمن المزيد من الاستثمارات والوظائف والعوائد لخزينة الدولة.
1: Australia is receiving $22 billion of tax revenues from the oil and gas industry. I want that number to go up. I want that number to go up. But let me tell you how I want it to go up. I want it to go up because there's more investment and more production of oil and gas in this country. More investment, more jobs, more opportunities for Australians. That's how we do it.
0: على خط آخر، انتقد وزير البيئة الفيدرالي ماري وات اليوم رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز على خلفية موقفه من الإصلاحات الضريبية الأخيرة. ورغم أن مينز يقود حكومة عمالية في نيو ساوث ويلز، إلا أنه اتهم الحكومة الفيدرالية العمالية أيضا بالإفراط في فرض الضرائب على الأستراليين، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لتخفيض ضريبة الدخل لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي حديث مع القناة السابعة، لفت وات إلى أن الحكومة الفيدرالية أقرت خفضا ضريبيا بقيمة $3,000 في الميزانية الأخيرة فقط.
2: This budget will be delivering nearly $2,800 per year in tax cuts for the average Australian worker. We have repeatedly cut taxes since coming to office. We've done it in five different ways in the three or four years since we've been in office. This very budget will continue delivering on the tax cuts that we took to the last election. So we've adjusted both the top and the bottom tax thresholds and rates. This budget will deliver a further tax cut of $250 to every single worker.
0: أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير موجة من الانتقادات الدولية الحادة أمس بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين دوليين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بعد اعتراضه لسفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية أثناء توجهها إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري. وأظهر المقطع عشرات الناشطين على ظهر سفينة عسكرية ثم داخل مركز احتجاز جافين على الأرض وأيديهم مقيدة، حيث بدأ بن غفير أمام أحدهم وهو يلوح بعلم إسرائيلي ويردد تحيا إسرائيل. كما شكر الوزير القوات الإسرائيلية بعدما دفع عناصر ناشطة أرضا بعنف إثر هتافها أثناء مروره قربها فلسطين حرة حرة. وتعرض الناشطون للتنكيل على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي.
3: They came here full of pride, like big heroes. Look at them now. Look how they look now. Not heroes at all, just supporters of terrorism. I say to Prime Minister Netanyahu, give them to me for a long, long time. Give them to us for terrorist prisons. That's what it should look like.
0: وأعلنت السلطات الأسترالية والنيوزيلندية والفرنسية والإسبانية والهولندية والكندية والبلجيكية أنها ستستدعي سفراء إسرائيل لديها للتعبير عن مخاوف بالغة بشأن معاملة الناشطين المحتجزين بعد نشر الفيديو. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 32، بيرث أمطار متفرقة 23 درجة، ملبون مشمس مع رياح 16، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 17 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. قالت نقابة الأطباء الأستراليين اليوم أن تراجع معدلات تلقيح الأطفال يعتبر عاملا رئيسيا في انتشار مرض الدفتيريا أو الخناق بصورة غير مسبوقة منذ عقود في عدد من الولايات. وتعمل السلطات الصحية في المقاطعة الشمالية وكوينزلاند وجنوب وغرب أستراليا على احتواء تفشي هذا المرض التنفسي الذي يصيب خصوصا المجتمعات الأبوريجينية بعد تسجيل 231 حالة إصابة مؤكدة به. وقال نائب رئيس النقابة البروفيسور جوليان رايت أن مستوى التلقيح انخفض إلى ما دون 90% للأطفال بين عمر السنة والسنتين، مما يهدد بعودة تعرض الأطفال للإصابة بأمراض كان يعتقد أنه تم القضاء عليها منذ سنوات طويلة.
4: We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children aged 1 and 2 years of age, and as a consequence, we're sort of very concerned that that will also translate potentially into a recurrence of many of these childhood illnesses that we thought we'd, eliminated in many years ago.
3: على صعيد آخر، أفادت منظمة الصحة العالمية أمس بأن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال مرتفعا على المستويين الوطني والأقليمي، ولكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي، مؤكدة أنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية. وقال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر اليوم أن السلطات الصحية تراقب الوضع عن كثب، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة في المطارات والموانئ الأسترالية كافية لحماية البلاد في الوقت الحالي، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير في حال اقتضى الأمر.
5: I think all countries are watching this and monitoring it very, very closely. At the moment, our advice is that our very strong border screening arrangements that have been in place in previous Ebola outbreaks, including the very big outbreak in 2015, are sufficient to remain in place. I'm monitoring this very closely. Our agencies are monitoring very closely, and all options will be on the table if we think that we need to upgrade what have served Australians very well in past Ebola outbreaks.
3: قالت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم أنها وجهت تهمة السرقة إلى رجل يشتبه في أنه سلب أحد ضحايا إطلاق النار الجماعي الذي وقع العام الماضي على شاطئ بونداي في سيدني، وقتل 15 شخصا في كانون الأول ديسمبر من العام الماضي عندما هاجم نفيد أكرم ووالده ساجد احتفالا لمناسبة عيد الأنوار اليهودي على شاطئ بونداي في أسوأ حادثة إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ عقود. وكان من بين القتلى محقق الشرطة المتقاعد والعضو في نادي الركبي المحلي بيتا ميجر، الذي كان في مهمة تصوير فوتوغرافي مستقلة عندما قتل. وقالت الشرطة أن رجلا في 35 من عمره سرق معدات التصوير الخاصة به عقب الهجوم، وأضافت أن اللص المشتبه به كان مصورا أيضا وقام برهن المعدات بعد أيام من سرقتها، ووجهت إليه تهمة السرقة الجسيمة بالإضافة إلى حيازة مخدرات، وسيمثل أمام المحكمة في سيدني الشهر المقبل. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 32، بيرث أمطار متفرقة 23.

20 درجة، ملبون مشمس مع رياح 16، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 17 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم هشام الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: على وين النشرة؟ إيران تدرس ردا أمريكيا على مقترحاتها، وترامب يقول أن المحادثات وصلت إلى طريق إلى مفترق طرق. المعارضة الفيدرالية تدعو للتوسع في مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط لزيادة عائدات خزينة الدولة بدلا عن فرض المزيد من الضرائب. موجة إدانات دولية بعد نشر مقطع فيديو لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير يظهر سوء معاملة لناشطين من أسطول الصمود المحتجزين في إسرائيل. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت إيران أمس أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، فيما قال الرئيس دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران وصلت إلى مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق واستئناف الحرب. وبعد أدلائه بتصريحات متضاربة منذ أعلانه الأثنين الماضي أنه تراجع عن قرار استئناف الضربات ضد إيران لإتاحة الوقت للمفاوضات، اعتبر ترامب أمس أن المحادثات تمر في مفترق طرق، مضيفا أنه إذا لم تحصل الولايات المتحدة على الإجابات الصحيحة فسوف تسوء الأمور بسرعة كبيرة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيوفر الكثير من الوقت والجهد والأرواح، معتبرا أن ذلك يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة أو في غضون أيام.
1: We save a lot of time, energy, and lives, most importantly. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. I just, ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see few people killed.
0: في المقابل حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الذي قاد وفد بلاده خلال جولة المباحثات التي جرت مع واشنطن في إسلام أباد في نيسان أبريل الماضي من أن واشنطن تعد العدة لاستئناف القتال. وقال قليباف في رسالة صوتية بثها الإعلام المحلي أن تحركات العدو

0: المعلنة والخفية تظهر أنه لم يتخلى رغم الضغط الاقتصادي والسياسي عن أهدافه العسكرية وسعيه لبدء حرب جديدة. وأضاف قليباف أن المتابعة الدقيقة للوضع في الولايات المتحدة تعزز احتمال أنهم ما زالوا يأملون في استسلام الأمة الإيرانية، مشددا على أن طهران تعد ردا قويا على أي هجوم قد يستهدفها. وفي إسرائيل، قال رئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع ضم قادة الوحدات العسكرية أن الجيش الإسرائيلي في أعلى درجات التأهب وأنه مستعد لأي تطور. قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر اليوم أنه يريد أن يرى زيادة في عائدات الحكومة من التوسع في مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط في البلاد، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة على الأستراليين. وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر لمنتجي الطاقة في أستراليا عقد في أديلايد، انتقد تايلر سياسة صفر انبعاثات التي تعتمدها الحكومة الفيدرالية، وأكد أن حكومة ائتلافية ستعمل على تنويع مصادر الطاقة بشكل يجعل أسعارها أقل ويؤمن المزيد من الاستثمارات والوظائف والعوائد لخزينة الدولة.
1: Australia is receiving $22 billion of tax revenues from the oil and gas industry. I want that number to go up. I want that number to go up. But let me tell you how I want it to go up. I want it to go up because there's more investment and more production of oil and gas in this country. More investment, more jobs, more opportunities for Australians. That's how we do it.
0: على خط آخر، انتقد وزير البيئة الفيدرالي ماري وات اليوم رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز على خلفية موقفه من الإصلاحات الضريبية الأخيرة. ورغم أن مينز يقود حكومة عمالية في نيو ساوث ويلز، إلا أنه اتهم الحكومة الفيدرالية العمالية أيضاً بالإفراط في فرض الضرائب على الأستراليين، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لتخفيض ضريبة الدخل لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي حديث مع القناة السابعة، لفت وات إلى أن الحكومة الفيدرالية أقرت خفضا ضريبيا بقيمة $3,000 في الميزانية الأخيرة.
2: This budget will be delivering nearly $2,800 per year in tax cuts for the average Australian worker. We have repeatedly cut taxes since coming to office. We've done it in five different ways in the three or four years since we've been in office. This very budget will continue delivering on the tax cuts that we took to the last election. So we've adjusted both the top and the bottom tax thresholds and rates. This budget will deliver a further tax cut of $250 to every single working Australian.
0: أخلي مطار أفالون في ولاية فيكتوريا جزئيا صباح اليوم، واستدعيت وحدة لتفكيك المتفجرات بعد الاشتباه بجسم غريب أثناء عملية تفتيش أمني روتينية، ليتبين في نهاية المطاف أن الجسم المشبوه ليس سوى جهاز لإزالة الشعر بالليزر. وأعيد فتح المطار الواقع في جنوب غرب ملبون في وقت لاحق. أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن-غفير موجة من الانتقادات الدولية الحادة أمس بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين دوليين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بعد اعتراضه لسفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية أثناء توجهها إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري. وأظهر المقطع عشرات الناشطين على ظهر

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: كان صادر عن مكتبه أن الطريقة التي تعامل بها الوزير بن غفير مع ناشطي الأسطول لا تنسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها. في أخبار الرياضة، أعلن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن أمس عن قائمة من 27 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وشهدت القائمة تواجد نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح وعمر مرموش. وكشف إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري أن معسكر المنتخب سينطلق اليوم الخميس بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر على أن ينضم المحترفون في أوروبا بنهاية مسابقات الدوري الخاصة بأنديتهم مساء الأحد المقبل. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبارت غائم جزئيا 18، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، ملبون مشمس مع رياح 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في أستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في أستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي من SBS عربي. اليوم هو الخميس في 21 من شهر مايو أيار للعام 2026.
2: مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام. قبل أن نستعرض على حضراتكم فقرات برنامجنا لليوم, نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب ورنجري ووي ورونغ من أمتكم ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: انطلق البرنامج أعزائي كالمعتاد في الثالثة بعد الظهر وسيستمر معكم حتى السادسة مساء, ثلاث ساعات من الاثنين إلى الجمعة. نستعرض خلالها الأحداث وقضايا الساعة, نطلعكم كذلك على حالة الطقس وكل ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم في هذا المساء أنا هناء ياسين
2: وأنا منال العاني, وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم التواصل معنا عن طريق الكتابة إلينا عبر الإيميل today@sbs.com.au.
1: لدينا في هذا المساء أعزائي العديد من الملفات المحلية الوطنية, نستعرضها ونسلط الضوء على تفاصيلها معكم في الساعة الأولى من برنامجنا. فقد كشفت أكبر دراسة استقصائية في أستراليا حول ظروف عمل المهاجرين, كشفت عن تفاصيل وصفت بالصادمة لانتشار ممنهج لظاهرة سرقة الأجور وتدنيها كذلك على نطاق واسع. الضحايا أكثرهم أو أبرزهم حملة التأشيرات المؤقتة والانتهاكات بحسب الدراسة, متفشية في كل القطاعات الاقتصادية. المزيد في تقرير مفصل انتظره بعد قليل.
2: وأيضا مستمعين الكرام, نسلط الضوء خلال البرنامج على أسبوع التطوع والذي تحتفي به أستراليا خلال الفترة من 18 وحتى 24 من آيار مايو. يهدف هذا الأسبوع تشجيع الناس على المشاركة بالأعمال التطوعية.

0: التطوعية وخدمة المجتمع. وشهدت أعداد المتطوعين بالسنوات الأخيرة مستمعين انخفاض بسبب أزمة غلاء المعيشة المستمرة، لكن بحسب الأرقام يبدو أن الناس عادوا إلى العمل التطوعي مرة أخرى. وبهذه المناسبة نتحدث اليوم إلى الشابة الأسترالية اللبنانية آلاء زكور، اللي حصلت على وظيفة أحلامها من خلال العمل التطوعي. ترقبوا التفاصيل مستمعينا بالنصف الثاني من هذه الساعة.
1: منتظرين جدا نعرف تفاصيل هذه القصة الملهمة، لأن بتعرفي منال للأسف كثير من الناس بيعتبروا أنه التطوع مضيعة للوقت، لا يقود لشيء فيما يتعلق مثلا بالوظيفة أو الكارير اللي الإنسان بيحلم به. فأكيد رح نأخذ تيبس ومعلومات قيمة من آلاء زكور. مستمعينا الكرام، برنامجنا دائما حافل بالمقابلات المتنوعة من إعداد الزملاء في SBS عربي، فترقبوها على مدار الثلاث ساعات من عمر البرنامج.
0: لكن الآن مستمعين الكرام، وقفة مع الإعلان ثم ننطلق بأولى فقرات أستراليا اليوم.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
1: كشفت أكبر دراسة استقصائية في أستراليا حول ظروف عمل المهاجرين عن تفاصيل صادمة لانتشار ممنهج لظاهرة سرقة الأجور وتدنيها كذلك على نطاق واسع. وأظهرت الدراسة التي نشرتها مبادرة العدالة للمهاجرين The Migrant Justice Initiative أن ثلثي العمال المهاجرين إلى أستراليا يتقاضون أجوراً أقل مما يستحقونه بموجب قانون العمل العادل، وأن الطلاب الدوليين وحدهم يتقاضون أجوراً أقل من المستحقة بقيمة 3.18 مليار دولار سنوياً. من بين هؤلاء الطالبة الأسبانية كريستينا، والتي وصلت إلى أستراليا بتأشيرة دراسة في العام الماضي ووجدت عملا كخبيرة تجميل بعقد مؤقت من خلال رقم العمل الأسترالي أو الـ ABN.
5: They didn't give me a contract, so the boss, the manager told me about the ABN, about to work with ABN. Because they don't have to pay taxes, so I'm the person who has to pay the taxes if I'm working with ABN. But she told me that I will receive more money, so it's better for me.
1: كانت كريستينا تتلقى أجرها بوتيرة غير منتظمة، غالباً ما يتأخر لأسابيع وأحياناً لأكثر من شهر، فكانت تعيش في حالة من عدم استقرار دائم، إذ لم يحدد لها جدول عمل وكان من الممكن استدعاؤها في أي لحظة دون سابق إنذار.
5: She used to tell me, I will call you if we have customers for you. So every day I was waking up thinking about should I go to work today or not? I don't know if I will have customers today or not. So it was really, really stressful for me.
1: أما سمير وهذا ليس اسمه الحقيقي، فقد وصل إلى أستراليا لأول مرة بتأشيرة عمل مؤقتة خلال ذروة

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: A new SBS music station is here.
3: SBS Pop Euro.
2: Filled with Eurovision hits non-stop.
4: You want more?
5: The hits you know and the hits you'll want to know.
2: On DAB Radio, online,
5: the SBS Audio app
2: and SBS On Demand.
1: هذه الساعة هي الأسترالية اللبنانية آلاء زكور حاورت الزميلة منال العاني.
6: لكن الآن نتوجه إلى استديوهاتنا بمدينة سيدني وأول موجز إخباري من أستراليا اليوم مع الزميل هاشم الحداد.
7: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. إيران تدرس ردا أمريكيا على مقترحاتها، وترامب يقول أن المحادثات وصلت إلى مفترق طرق. جهاز لإزالة الشعر بالليزر يتسبب في إخلاء مطار أفالون في فيكتوريا صباح اليوم. موجة إدانات دولية بعد نشر مقطع فيديو لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير يظهر سوء معاملة لناشطين من أسطول الصمود المحتجزين في إسرائيل. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
1: عدنا إليكم من جديد مستمعينا لنواصل رحلتنا المسائية والساعة الأولى من أستراليا اليوم. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
6: وأنا منال العاني. إطلالة سريعة مستمعين على أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الجمعة بمدينة بيرث. أجواء مشمسة ودرجة الحرارة العظمى فيها 19 درجة. بأديلايد غائم 20، وفي ملبورن غائم جزئيا 17 درجة. بهوبارت غائم جزئيا أيضا ودرجة الحرارة العظمى فيها 18. بكامبرا مشمس إجمالا 18 درجة. بسيدني أمطار وتنحسر خلال اليوم 21، وفي بريسبن غائم جزئيا 24. وأخيرا مستمعين الكرام بداروين يوم غد الجمعة أجواء مشمسة ودرجة الحرارة العظمى فيها 32.
1: انطلق الأسبوع الوطني للتطوع فولنتير ويك مستمعين في 18 من الشهر الجاري، وسيستمر حتى 24 منه. يهدف هذا الأسبوع لتشجيع الناس على المشاركة في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع. فلنستمع سوية لتجربة الشابة الأسترالية اللبنانية آلاء زكور مع التطوع، وكيف تحولت هذه التجربة إلى وظيفة ثابتة، وظيفة الأحلام. التفاصيل مع منال العاني.
6: تحتفل أستراليا بأسبوع التطوع فولنتير ويك خلال الفترة من 18 إلى 24 من آيار مايو الجاري، وذلك بهدف تشجيع الناس على المشاركة في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع. ويشارك المتطوعون في أنشطة مختلفة مثل مساعدة المحتاجين وتنظيف الحدائق ودعم كبار السن وتنظيم الفعاليات المجتمعية. ويساعد التطوع على تنمية روح التعاون والمسؤولية وبناء مجتمع أكثر ترابطا. وشهدت أعداد المتطوعين في السنوات الأخيرة انخفاضا بسبب أزمة غلاء المعيشة المستمرة، ولكن يبدو أن الناس عادوا إلى العمل التطوعي مرة أخرى لأنهم يجدون المتعة والفائدة

0: في هذا النشاط. وفقا لبيانات منظمة فولنتيرينج أستراليا، ساهم أكثر من 9 ملايين أسترالي في عام 2025 بأكثر من 600 مليون ساعة سنويا في الأعمال التطوعية. وبالمقارنة ساهم الأستراليون بحوالي 490 مليون ساعة سنويا في العمل التطوعي عام 2020. وفي قصة اليوم نتحدث مع الشابة الأسترالية اللبنانية آلاء زكور، التي حصلت على وظيفة أحلامها من خلال العمل التطوعي. فكيف حدث ذلك؟ وماذا يعني العمل التطوعي بالنسبة إلى آلاء؟ التفاصيل في هذا اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني مع آلاء زكور.
1: أنا اسمي آلاء زكور، جيت على أستراليا سبتمبر 2013، دللت بالبيت 9 سنين لـ 2021 تقريباً آخر كورونا، آخر فترة كورونا. كنت عم نبش على الفيسبوك عادي، بعدين لقيت مثل sponsored لـ Advanced Education and Training عم يقولوا درسوا Certificate 4 of Education Support. فدت عملت research شو هيدي، شو فيني أعمل. فطلعت مثل مساعدة معلم، مساعدة أستاذ بالمدرسة. درست، خلصت 2022، اشتغلت بمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة مساعدة معلمة، وبعدين درست Certificate 3 of Early Childhood 2023. بهيدي الفترة كنت أنا عم أدرس أونلاين، بس بنفس الوقت اللغة الإنجليزية تقريبا مش 100%، مشان أنا the third language هي English تبعيتنا بلبنان، the second language is French. قلت شو لازم أعمل لحتى مثلا improve my language، أقدر أحكي شوية مع يعني start conversation start communication with people. فأنا كنت في عنا الكندة تبعيت ولادي بروح عليا، وسألت إذا فيني أعمل volunteer. قلت yes you are more than welcome، وبدنا vice president للكندة. فبلشت معهم، ما كنت بعرف شو هي البوليس تشيك، working with children check، عملت لي كل هدول، ساعدتني فيهم وصرت معهم as a vice president. بعدين بيجوا عالم البلاي جروب بيقولوا بدنا نحن حدا يعمل volunteer بدندنو library، وبدنا حدا set up the room for the young kids مشان نقري لهم قصة، نحكي مع الأولاد، نشوف الأهالي إذا بدهم مساعدة بفوم لحتى يقدموا على الكيندرغارن. فأنا قلت أوكي I will go. رحت كمان اشتغلت بدندينو ساوث لايبرري for 2 years as a playgroup leader. بعمل support للفاميلي، شو هن بدهم مساعدة بالفوم، بدهم أي شيء يعرفوا عن الكيندر، عن السكول، شو الستبس اللي لازم ياخدوها. وبعدين درست Certificate 3 of Individual Support، اشتغلت سنتين مع الـ NDIS as a support worker. وبعدين اجاني فرصة مثل كون volunteer لحتى أقدم project للـ Cervical Screening Cancer. قبلت البروجيكت، كنت شوي متوترة مشان لازم أول شيء أقرأ بالإنجليزي بعدين ترجمها بالعربي، ولازم يكون في قدامي حضور. قبلتها وكانت عم أقدم مثل الفلايز وين لازم أعمل الـ presentation. فأول شيء قبلتني الأستاذة حياة دوغان، قالت لي تفضلي لعنا على دافتن، ونحن من جروب كبير ومنرحب فيك وقولي لنا المعلومات يلي عندك إياها. رحت أنا على دافتن نيبرهود ليرنينج سنتر وقدمت البرزنتيشن هونيك، وكان كل شيء تمام وعملوا السيرفيز وكل شيء. ثاني يوم الأستاذة حياة دوغان بترنلي بتقلي عندي لقلك خبر حلو. قلت لها شو هو؟ قالت لي المانجر بولا بدايكي تشتغلي معه for 2 days، like عجبتيها كيف انت عم تقدمي البرزنتيشن، كيف كنتي، كيف كان حضورك، كيف الكونفيدنت تبعيتك كانت كلها جود، هي بدايكي تكوني معه as a social support worker. وكل هالشي يعني تقريبا اخذ جمعة، كانت already معهم انا عم اشتغل permanent full time. وبهالوقت كان انا عندي 2 clients I'm working with them as Aishke Kara، وكانوا هن كتير خفين انه اتركهم، قلت لهم لا ما راح اتركهم. فانا قللت شغل شويه مع دافتن، ضبطت شغلي مع الايش كي كلاينت. حاليا انا هلا عم ادرس باتشلر اوف ايرلي تشايلد هود اديوكيشن، وعم اشتغل مع دافتن. انا هاف 2 clients تو لوك افتر. سو ثرو فولنتيرينج انا صار عندي مثل خبره مع الكبار والصغار، صار عندي كونفيدنس، صار فيني احكي انجلش فلوينت،
0: كثير كثير حلو. يعني اشتغلتي بعدة مجالات بالتطوع، ووحدة من هذه المجالات أوصلتك إلى وظيفة، والآن أنت تعملين بهذا المجال. خبريني أكثر، كيف فادك التطوع؟ يعني إحنا الآن بأستراليا دا نحتفل بأسبوع التطوع، اللي هو طبعا مناسبة مهمة ومميزة، فخبريني أكثر عن شعورك لما كنت بتقدمي كل هذه الخدمات وبشكل تطوعي، وبعد ذلك تمت مكافأتك وحصلتي على وظيفة دائمة.
1: خلال التطوع يعني بتكوني بشيء بسيط، بس خلال التطوع يعني بتعرفي كيف المجتمع بيفكر، كيف الشغل لازم يكون، بتعرفي بصير في عندك كونفيدنس انك تحكي مع العالم. انا لما تركت ضليت قاعده بالبيت 9 سنين ما بعرف شو هو المجتمع الاسترالي، كيف بيفكروا، كيف لازم تكوني، كيف لازم تتصرفي معهم، كيف لازم مثلا تعطيهم المعلومات المضبوطه، ما فيك تحكي شيء من عندك. التطوع بيخليك تفتح عيونك والبرين تبعتك على كيف لازم تتصرفي، الكونفيدنس اللي بيعطيك اياها الاوبورتونيتي. يعني انا هلا بس من سيرفيكال سكرينينج كانسر انا فتت فيها، صارت هلا انا ذا فيرست تروما نافيجيتر ان ملبورن، يوجوالي هي بكوينزلاند، عملت تروما نافيجيتر ان ملبورن، اي واز ذا فيرست وان. هلا عندي انذر بروجكت اسمه لانج كانسر بروجكت. يعني بنشغله صغيره الواحد بيتطور. Screening Project Cancer هي مثل في funders بيعطوا funding للمونش هيلث، وهن بيوزعوا مثلا بيقولوا عندنا Screening Project Cancer، بدنا حدا translate in Arabic، يروح على كذا center وينشر المعلومات للcenter، للستات، للكبار بالعمر، مشان بيكون عندهم هن جايين من بلد مثلا ما عندهم المعلومات الكافية، يمكن يقولوا ما حأعمل هيدا السكرينينج مشان هو بيكلف مصاري، بس هو انت إليجيبو ولا تروحي تعملي فور فري. نعم. اذا كنتي من هالأيج لهالأيج إليجيبو انه انت تعملي عند ميديكير بولك بيلينج، فهنا ما بيعرفوا، هنا بيفكروا انه سكرينينج بيكلف مصاري نحن ما بنعلو، بس هنا ما بيعرفوا شو هي الخطوات اللي لازم يتبعوها، وكيف السكرينينج ممكن يكون عن طريق هي فيها تعمله او عن طريق الدكتور. يعني ما عند هوات مثلا نحن بيقولوا انه مستحيل نروح عند الدكتور نعمل سكرينينج سيرفيكال كانسر، بس في هلا صار في اشياء او بيقولوا بيوجع صار في اشياء كتير ما بيعرفوها، فلازم نحن ننشر المعلومات.
0: عملتي بمجال التطوع، وهذا المجال طبعا مجال مهم جدا، ومو كل يمكن اللي يشتغل بالتطوع يستطيع الحصول على وظيفة بنفس المكان اللي يشتغل فيه، لكن انت حصلتي على وظيفة بنفس المجال اللي اشتغلتي فيه. فشو حابة تخبرين الشباب الشابات اللي يمكن يحبون يبدأون حياة جديدة يلاقون وظيفة؟ وبتعرفي بأستراليا الوظائف مو سهل الواحد يحصل عليها، فشو تنصحين الشباب والشابات اللي يحبون يمكن يلاقون وظيفة مناسبة لهم؟
1: هلا هن شو بيحب حسب شو هو الشخص بيحب يروح يسأل، مثلا إذا في يعمل volunteering بهالمجال، especially إذا هن بدهم يعملوا teachers, teacher aid, educator بالkindergarten، always بدهم حدا يكون عندهم مثلا هي بس خطوة كتير صغيرة. يعني هي مثلا ممكن تعمل police check, working with children check وتروح تسأل على volunteering. ما بيقولوا لا، لأنه هن على طول بدهم حدا يعمل volunteering، بدهم extra عالم لحتى يساعدوا الأولاد، يساعدوا المعلمات. فإذا أنت بتحبي مجال التعليم ممكن تفوتي على المدرسة تسألي، هيدا الشيء بيخليهم يشوفوا كيف أنت you're interacting with the student. وممكن مع الوقت أنت لما بتشوفي كمان هي بتعزز اللغة، اللغة أهم شيء، لأنه نحن لما بنجي من أي بلد برات أستراليا الأكسن بتكون غير، اللغة غير، لحتى تزيدي من المعلومات فوتي بس عملي تطوع بالمجال اللي انت بتحبي. اذا بتحبي البيوتي فيك تروحي تسألي اي صالون على الفولونتيرينج، كمان اي مجال فيك تعملي فولونتيرينج.
0: وايضا آلاء، شو بيعني لك التطوع وكيف ساعدك بالاخص انت قادمة الى استراليا من لبنان ببلد جديد بثقافة جديدة، فخبريني شو بيعني لك التطوع وكيف ساعدك انه تأسسين حياة هنا باستراليا؟
1: التطوع هو بخفف من الشعور بالعزلة والوحدة، لأنه لما بتروح بتعمل التطوع بيصير في عندك أصدقاء جدد، بيصير في عندك من غير فرد من العيلة مثلا فيك تسألي عن أي شيء أنت عاوزتي. التطوع بيوفر خبرة عمل محلية بتساعد بالحصول على وظيفة مستقبلا مثل ما صار معي. التطوع بيساعد ببناء علاقات اجتماعية وشبكات دعم، بيعزز الثقة بالنفس وبينمي المهارات الشخصية، والمهنية. تطوع بخليك تندمجي بالمجتمع، المجتمع الأسترالي بيعزز الثقة بالنفس، أهم شيء الثقة بالنفس بالنسبة لي. مشان هيك أنا عطول عم أقول الثقة بالنفس، لأنه ما كان عندي ثقة بالنفس أنا.
0: الشاب الأسترالي اللبناني آلاء زكور، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم وعلى مشاركتنا تجربتك مع التطوع وحصولك على وظيفة. نتمنى لك كل التوفيق.
1: شكرا شكرا.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
5: كل التوفيق وكل النجاح والتميز نتمناه للفرق العربية المشاركة في كأس العالم، وطبعا السكروز أيضا والمنتخب الأسترالي وكمنتخب على الجنب، يعني برضو احنا خلي عنا روح رياضية.
6: ثمانية منتخبات عربية
5: صحيح،
6: طبعا منها تأهل لأول مرة مثل النشامة الأردن، منتخب العراق اللي تأهل من بعد 40 عاما، يعني 1986 تأهل، وهذه المرة الثانية، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني اللي هو طبعا سوكيروز، ومنتخبات مختلفة. بس أنا هالعام هذه السنة خلاص اعتزلت الكرة، بعد ما بشجع أي منتخب.
5: خيارات كثيرة يا منال، يعني ما بين أستراليا والمنتخبات العربية والدول العربية يعني الحبايب اللي على جنب اللي دائما بتشجعيهم،
6: رغم اللي أخذوا كأس العالم قبل 4 سنين،
5: الضغوط الشديدة اللي بنمارسها عليك عشان تغيري موقفك.
6: شفت شو عملت فيها قبل 4 سنوات؟
5: مستمعين المكتب كله
6: صار ضدي. اترك الأرجنتين، خسروا مع السعودية وأنا مصرة. شفتيني شو المصر على رأيي؟
5: نقول لك المغرب، نقول لك السعودية، أي حد، إنما الأرجنتين عند منال يعني ما في معها جدل أبدا. لكن نتمنى إنه اللعبة الحلوة، إنه الأداء المتميز، وإنه الناس يحتفلوا بهذا العرس الرياضي ويكون فسحة من الوقت لتجميع الناس، ونخلي هيك يمكن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. ترقبوا طبعا تغطية رائعة لSBS بشكل عام وSBS عربي لهذه الفعالية الرياضية الرائعة، وحلقات مميزة من بودكاست رائع، كل الزملاء مشاركين فيه راح يقدموا لكم إطلالة أسبوعية لأهم الفرق العربية طبعا المشاركة وفرصها في كأس العالم.
6: المميز بهذا المونديال مستمعين أنه SBS بكل قنواته هي الراعي الرسمي لنقل المباريات حصرا على على شاشات اس بي اس تي في اللي هي متعدده طبعا على التلفزيون، وايضا اس بي اس عربي لنا اكثر من وقفه كرنفال كروي مستمعينا، فقرات مختلفه وايضا بودكاست العرب والكره. مستمعينا الاعزاء، ساعتنا الاولى اوشكت على النهايه، بالساعه الثانيه لدينا بالنصف الثاني منها تقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، عاد لهذا التقرير اللي عرض بشكل لايف بالزملاء ببرنامج صباح الخير أستراليا، فارس حسن وبترا طوق الهندي. وأيضا لدينا وقفة أخرى مع Volunteering Week أو أسبوع التطوع مع الزميل علاء التميمي اللي تحدث مع الدكتور عبد المسيح باكوس قريو اللي طبعا هو يترأس المجلس السرياني الأسترالي والمجتمعات متعددة الثقافات، كيف نجح هذا المجلس بترسيخ ثقافة العطاء والتطوع والمشاركة المجتمعية بين مختلف الثقافات.
5: نعم مستمعينا، العديد من الفقرات نقدمها لكم في الساعة الثانية، من بينها بدء موسم الحج هذا العام والذي سينطلق وسط أجواء إقليمية معقدة مع تشديد الإجراءات التنظيمية وكذلك التحذيرات المرتبطة بالسفر وارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة. من أستراليا إلى الديار المقدسة يحمل الحجاج الأستراليون قصصا عن الشوق والإيمان، تقرير مميز للغاية من إعداد وتقديم الزميل محمد الغزي الذي التقى بعض المسؤولين عن تنظيم رحلات الحج إلى السعودية وبعض الحجيج، فترقبوا هذه التغطية بعد نشرة مفصلة للأنباء على رأس الساعة مع الزميل هاشم الحداد.
6: نتوقف بأغنية يدلع للشحرورة الصباح، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشرة إخبارية مفصلة من أستراليا اليوم.

0: عناوين النشرة: إيران تدرس ردا أمريكيا على مقترحاتها، وترامب يقول أن المحادثات وصلت إلى مفترق طرق. أكثر من 30 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية، ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة إلى 4.5%. ووزير الخزانة يؤكد أن سوق العمل الأسترالي ما يزال قويا. صحيفة ألمانية تزعم أن الجيش الصيني درب سرا جنودا روس العام الماضي. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت إيران أمس أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، فيما قال الرئيس دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران وصلت إلى مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق أو استئناف الحرب. وبعد إدلائه بتصريحات متضاربة منذ أعلانه الأثنين الماضي أنه تراجع عن قرار استئناف الضربات ضد إيران لإتاحة الوقت للمفاوضات، اعتبر ترامب أمس أن المحادثات تمر في مفترق طرق، مضيفا أنه إذا لم تحصل الولايات المتحدة على الإجابات الصحيحة فسوف تسوء الأمور بسرعة كبيرة. وأشار الرئيس الأمريكي لأن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيوفر الكثير من الوقت والجهد والأرواح، معتبرا أن ذلك يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة أو في غضون أيام.
1: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. I just, ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see few people killed.
0: في المقابل، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي قاد وفد بلاده خلال جولة المباحثات التي جرت مع واشنطن في إسلام أباد في نيسان أبريل الماضي من أن واشنطن تعد العدة لاستئناف القتال. وأضاف قاليباف في رسالة صوتية بثها الإعلام المحلي أن المتابعة الدقيقة للوضع في الولايات المتحدة تعزز احتمال أنهم ما زالوا يأملون في استسلام الأمة الإيرانية، مشددا على أن طهران تعد ردا قويا على أي هجوم قد يستهدفها. ووسط هذا التصعيد الكلامي المتبادل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن مقتل 31 شخصا وجرح أكثر من 60 آخرين. وأضافت الوزارة أن فرق الأنقاذ تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض في دير قانون النهر في قضاء صور، حيث قتل 11 شخصا ينتمون إلى عائلة واحدة في غارة إسرائيلية أول أمس الثلاثاء. وفي حادثة منفصلة، عثرت فرق الصليب الأحمر اللبناني على شابين سوريين في منطقة جبلية وعرة عند أطراف بلدة شبعة بعد استهدافهما بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية، حيث تبين مقتل أحدهما على الفور وإصابة الآخر بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى مستشفى راشية الحكومي. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 من جنوده من بينهم ضابطان جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد لواء المدرعات 401 العقيد مائير بيدرمان كان من بين المصابين في الهجوم، مشيرة إلى أن حالته خطيرة. من جهته، أعلن حزب الله تنفيذ هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، من بينها استهداف دبابة ميركافا في بلدة الطيبة بطائرة مسيرة قضادية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. أظهرت أرقام نشرها اليوم مكتب الأحصاءات الأسترالي أن معدل البطالة في البلاد سجل ارتفاعا غير متوقع إلى 4.5% بعد فقدان حوالي 19,000 وظيفة. وقال المكتب أن هذا الارتفاع يعود خصوصا لانخفاض توظيف النساء إلى أدنى مستوى له منذ آب أغسطس من العام الماضي. وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز قال أن الارتفاع في معدل البطالة كان متوقعا، مضيفا أن سوق العمل الأسترالي ما يزال قويا رغم الاضطرابات العالمية الكبيرة.
2: Our labour market remains a very considerable source of strength when you consider what's coming at us from around the world. So to have unemployment in the mid fours, in the context of all of this global economic volatility, in the context of interest rate rises playing out in our economy, our labour market remains a very considerable source of strength even with the tick up that we've seen in the numbers today.
0: قالت نقابة الأطباء الأستراليين اليوم أن تراجع معدلات تلقيح الأطفال يعتبر عاملا رئيسيا في انتشار مرض الدفتيريا أو الخناق بصورة غير مسبوقة منذ عقود في عدد من الولايات. وتعمل السلطات الصحية في المقاطعة الشمالية وكوينزلاند وجنوب غرب أستراليا لاحتواء تفشي هذا المرض التنفسي الذي يصيب خصوصا المجتمعات الأبرجينية بعد تسجيل 231 حالة إصابة مؤكدة به. وقال نائب رئيس النقابة البروفيسور جوليان رايت أن مستوى التلقيح انخفض إلى ما دون 90% للأطفال بين عمر السنة والسنتين، مما يهدد بعودة تعرض الأطفال للإصابة بأمراض كان يعتقد أنه تم القضاء عليها منذ سنوات طويلة.
3: We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children aged 1 and 2 years of age, and as a consequence we're sort of very concerned that that will also translate potentially into a recurrence of many of these childhood illnesses that we thought we'd eliminated in many years ago.
0: واليوم أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تقديم رزمة من الدعم بقيمة 7 ملايين دولار تتضمن لقاحات للولايات المتأثرة. على صعيد آخر، أفادت منظمة الصحة العالمية أمس بأن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال مرتفعا على المستويين الوطني والأقليمي، ولكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي، مؤكدة أنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية. وقال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر أن السلطات الصحية تراقب الوضع عن كثب، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة في المطارات والموانئ الأسترالية حاليا كافية لحماية البلاد، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير في حال اقتضى الأمر.
4: I think all countries are watching this and monitoring it very, very closely. At the moment, our advice is that our very strong border screening arrangements that have been in place in previous Ebola outbreaks, including the very big outbreak in 2015, are sufficient to remain in place. I'm monitoring this very closely. Our agencies are monitoring very closely. And all options will be on the table if we think that we need to upgrade what have served Australians very well in past Ebola outbreaks.
0: ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أمس نقلا عن وثائق سرية صادرة عن أجهزة استخبارات أوروبية أن الجيش الصيني درب سرا على أراضيه المئات من الجنود الروس الذين نشر بعضهم في أوكرانيا. وأوردت الصحيفة هذا الخبر بالتزامن مع قمة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في بكين. وأوضحت دي فيلت التي لم تكشف عن أجهزة الاستخبارات الأوروبية التي تقف وراء هذه المعلومات أن مئات الجنود الروس شاركوا في أواخر العام الماضي في برامج تدريب نفذها الجيش الصيني في 6 مواقع عسكرية مختلفة في الصين. وأضافت أن هذه البرامج شملت استخدام الأنظمة المسيرة والإجراءات الإلكترونية المضادة للطائرات المسيرة إضافة إلى محاكاة معارك حديثة. وكان الجنود الروس المشاركون في هذه البرامج من رتب عسكرية وفئات عمرية مختلفة، ومن بينهم أفراد في وحدة النخبة الروسية روبيكون المتخصصة في الطائرات المسيرة. وعقب انتهاء البرنامج التدريبي شارك العشرات منهم مطلع العام الجاري في القتال في أوكرانيا، وتولى بعضهم مناصب قيادية بحسب دي فيلت. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن موسكو بدورها دربت بسرية تامة حوالي 600 جندي صيني العام الماضي في مجالات تتعلق خصوصا بالقوات المدرعة والمدفعية والهندسة العسكرية والدفاع الجوي. في أخبار الرياضة، أعلن النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش أنه سيخوض بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بإشراف مواطنه فيكتور ترويتسكي كمدرب جديد له. وكان ترويتسكي البالغ من العمر 39 عاما وقائد منتخب صربيا السابق في كأس ديفيس جزءا من الجهاز التدريبي لديوكوفيتش خلال أولمبياد باريس 2024، حين أحرز ديوكوفيتش ذهبيته الأولمبية الأولى. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبارت غائم جزئيا 18، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، ملبون مشمس مع رياح 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام بانطلاقة الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم من SBS عربي. افتتحنا الساعة الثانية مستمعينا بنشر مفصلة للأخبار مع الزميل هاشم الحداد، وبعد ذلك استمعنا إلى أغنية الوقت هدية لوائل كفوري. نحييكم، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين، أينما كنتم أعزائي وبأي وسيلة استماع تتابعونا في هذا المساء، نأمل أنكم برفقتنا تقضون وقتاً ممتعاً ومفيدا. النصف الثاني من هذه الساعة، أي بعد الرابعة والنصف، لدينا إعادة لتقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي للوقوف على آخر المستجدات على الساحة الأمريكية والدولية. أيضا لدينا حلقة هامة ومميزة من بودكاست تحت المجهر، تسلط فيها الزميلة كوثر الحنبوري على حالة الطوارئ الصحية الدولية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بعد تفشي فيروس إيبولا في أكثر من بلد. فما هو هذا المرض وكيفية انتشاره وانتقاله، والأهم أكيد سبل الوقاية منه، هو موضوع الحلقة، وضيفة هو الدكتور هاني بيطار، طبيب الصحة العامة.
0: يبدأ موسم الحج هذا العام وسط أجواء إقليمية معقدة مع تجديد الإجراءات التنظيمية والتحذيرات المرتبطة بالسفر وارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة. ومن أستراليا إلى الديار المقدسة يحمل الحجاج معهم قصصا عن الشوق والإيمان في رحلة بدأت من المطارات البعيدة لتنتهي عند الكعبة المشرفة وسط تحديات يفرضها التصعيد والتوتر في منطقة الشرق الأوسط. والحديث أكثر عن رحلة الحج هذا العام، التقى الزميل محمد الغزي مرشدي الحج أياد أبو ظاري وفاضل العقلة الموسوي.
2: في موسم حج هذا العام، على وقع حر شديد وتوترات غير مسبوقة في الشرق الأوسط، تتجه أنظار ملايين المسلمين نحو مكة المكرمة، حيث يتقاطع السعي مع القلق والدعاء مع هواجس الحرب، في وقت شددت فيه السلطات السعودية إجراءات التنظيم والسلامة، ومع توقعات ببلوغ درجات الحرارة 47 درجة مئوية أو أكثر في المشاعر المقدسة. ومع اتساع رقعة التوترات في المنطقة، لم تكن رحلة الحجاج الأستراليين هذا العام مجرد انتقال من قارة إلى أخرى، بل رحلة تحيط بها هواجس اضطرابات الطيران وإغلاق المجالات الجوية وتبدل مسارات السفر. الحاج أياد أبو ظاري مرشد حملة الغري للحج تحدث عن التحذيرات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأسترالية عبر منصة سمارت ترافل، وأهمية اتباع نشرات السفر الأسترالية والتوجيهات السعودية بشكل يومي.
3: هذا العام وبسبب الظروف السياسية الراهنة والعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة، تكتسب رحلة الحج بعدا جديدا ومعقدا. لقد أصدرت الحكومة الأسترالية عبر منصة سمارت ترافل تحذيرات صارمة توصي فيها بإعادة النظر في الحاجة للسفر إلى السعودية بسبب استمرار الصراع في المنطقة. وهذا يعني أن أي حاج أسترالي يسافر إلى السعودية ينصح أن يكون على دراية كاملة بالمخاطر وأن يتخذ احتياطات استثنائية. ثانيا، اضطرابات السفر الجوي العالمية، الحكومة الأسترالية أيضا حذرت صراحة من أن الرحلات الجوية قد تتأخر أو تلقى حتى لو لم تكن مسافرا عبر الشرق الأوسط. وهذا يعني أن الحاج الأسترالي قد يواجه تغييرات في جداول الرحلات أو حتى إلغاءات في اللحظة الأخيرة من السفر. رابعا، تحذيرات الحكومة الأسترالية شملت بوضوح الأماكن الدينية ضمن قائمة 9 أماكن عالية الخطورة، يتطلب وعيا أمنيا مضاعفا هذا العام. الخلاصة، للحاج الأسترالي رحلتك هذا العام تحمل أبعادا سياسية وأمنية أكبر من أي وقت مضى. يجب أن تكون على استعداد لاحتمال تغيير خطط السفر في اللحظة الأخيرة، وأن تتابع نشرات السفر الأسترالية والتوجيهات السعودية بشكل يومي، وأن تكون متصلا السفارة الأسترالية في الرياض عبر بوابات طوارئ الخاصة بهم.
2: ورغم هذه المخاوف يبدو أن الشوق إلى الحج كان أقوى من القلق، فالحاج فاضل العقل الموسوي وهو مرشد حملة الإحسان الأسترالية أشار إلى أن كثيرين كانوا مترددين في البداية بسبب الظروف الأمنية والتوترات في المنطقة، لكن المفاجأة كانت في ارتفاع أعداد المسجلين ولا سيما بين النساء الراغبات بإداء الفريضة هذا الموسم.
4: كان تخوف كبير جدا من الحجاج باعتبار الحرب مستمرة متوقفة مستمرة، الأجواء والطيران غيره، ولكن المفاجأة الكبرى التي تفاجأنا بها حقيقة كنا نسعى ونبذل كل الجهود أن أصل إلى 60 أو 70 حاج، ولكن بالمحصلة النهاية الآن وصلت إلى 217 حاج. النساء قارب عند 90، يعني النساء طلعا أجع من الرجال قارب 90 امرأة عندي بالحملة الحمد لله، وهذا رقم يعني كبير جدا، حتى الشركة أشادت به اللي يشتغلوا إياها وما كان متوقع الحمد لله.
2: ومع اقتراب الحجاج من الأراضي المقدسة ظهرت تحديات أخرى مرتبطة بحركة الطيران العالمية، فالحاج فاضل الموسوي تحدث عن حالة الإرباك التي رافقت بعض الرحلات بعد تغير مواعيد الإقلاع والوصول أكثر من مرة خلال اليوم.
4: هناك تغييرات كبيرة جدا حصلت لنا في تغيير الطيران وفي حجوزات الطيران، مما جعلت إرباك عند الحاج وإرباك عند السلطات وإرباك عند الوصول، ولكن الحمد لله رب العالمين استقر الحال في الفترة الأخيرة، كل الحجاج وصلوا بسلام ووصلوا بموعدهم المحدد إلا ما ندر، يعني الحمد لله رب العالمين.
2: ومنذ جائحة كوفيد-19 تغير شكل تنظيم الحج بصورة كبيرة مع انتقال كثير من الإجراءات إلى المنصات الرقمية. الحاج أياد أبو ظاري أوضح أن أعداد الحجاج تقلصت مقارنة بما قبل الجائحة بالتزامن مع اعتماد تطبيق نسك كمنصة رئيسة لتنظيم الحج وتحديد الحصص المقررة للدول ومنها الحصة الخاصة بأستراليا.
3: تقلص عدد الحجاج كبيرا منذ جائحة كورونا إلى الآن، بحيث كان عدد الحجاج الأستراليين سابقا قبل جائحة كورونا بحدود 5000 حاج، لكن بعد الجائحة وبعد الأنظمة الجديدة وبعد تطبيق نظام نسك تقلصت إلى ما يقارب 1000 حاج سنويا.
2: وفي وقت تتوقع فيه السلطات السعودية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال أيام المناسك، تتضاعف التحديات أمام الحجاج القادمين من الشتاء الأسترالي إلى صيف الجزيرة العربية. وفي هذا السياق شدد الحاج أياد أبو ظاري على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية وتجنب التعرض الطويل للشمس.
3: من ناحية الحرارة، الانتقال من الشتاء الأسترالي إلى صيف الحجاز الحار، يشير الخبراء إلى أن حج هذا العام هو آخر موسم حج سيتزامن مع أشهر الصيف الحارة. بدءا من العام القادم سينتقل الحج إلى فصل الربيع لمدة 8 سنوات. هذا العام يمثل طبعا نقطة تحول مناخية كبرى، ولكن مع تحديات تنظيمية جديدة تستوجب الانتباه. طبعا من ضمن الإجراءات نظام تبريد متكامل، تم تحديد مرافق رمي الجمرات ب 456 وحدة تكييف و 74,000 وحدة إضاءة، وبالإضافة إلى مراوح الطباب المنتشرة في الحرم المكي. يجري الآن طرح حافلات كهربائية ذاتية القيادة لتقليل حرارة المحركات وتحسين جودة الهواء في المناطق المزدحمة.
2: ومن المدينة المنورة نقل الحاج فاضل الموسوي مرشد حملة الإحسان الأسترالية للحاج صورة عن الأجواء الإيمانية التي يعيشها الحجاج وسط استعدادات متواصلة للانتقال إلى مكة المكرمة وإداء المناسك.
4: الأجواء بالمدينة المنورة، وهي طبعا ما يحتاج واحد يحكي عنها، يعني الروحانية والجوية، والتقدنا ليلة البارحة من المدينة إلى مكة المكرمة من بعد ما مررنا بالميقات وكملنا عمرتنا، كان الجو جدا ممتاز، يعني تفاجأنا حقيقة به. حتى اليوم إحنا لما نزلنا من بعد الفجر إلى الحرم لأداء العمرة عمرة التمتع، كان الجو جدا جميل، مو هالحرارة القوية، والحمد لله رب العالمين ما حصل عندنا أي تأخير، ولا حصلت عندنا أي إصابة، ولا حصلت عندنا أي شيء يعكر مزاج الحجاج، الحمد لله رب العالمين.
2: ولم تعد بطاقة النسك مجرد إجراء تنظيمي، بل أصبحت بحسب الحاج إياد أبو ظاري مفتاح الحج، بعد أن تحولت إلى وثيقة إلزامية لا يمكن للحاج التنقل أو إداء المناسك من دونها.
3: بطاقة نسك الذكية هي مفتاحك الوحيد هذا العام. أصبحت بطاقة نسك إلزامية تماما، بدونها لا يمكنك اجتياز نقاط التفتيش المؤدية إلى مكة والمشاعر المقدسة، ولا دخول المخيمات المكيفة أو استخدام قطار المشاعر. حتى الحصول على تأشيرة يتطلب التسجيل عبر نسك. ووضعت الحكومة السعودية عقوبات صارمة على المخالفين الذين يحاولون إداء الحج بدون تصريح.
2: بدوره أشار الحاج فاضل الموسوي إلى أن السلطات السعودية أوكلت مهمة إدارة خدمات الحجاج إلى شركات متخصصة، وأن تسميات حملاتهم تختفي بمجرد دخول السعودية، في إطار خطط تهدف إلى رفع كفاءة التنظيم وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج.
4: نظام الحملات بأستراليا وكما تعلمون التغى، لغت وزارة الحج، تحول من حملات إلى نسك، والجميع يعرف ما هو نسك، هي موقع تابع لوزارة الحج السعودية، ولكن نسك أعطت هذه المهمة إلى شركات تنظيم اللي هي 12 شركة سعودية. فأنا كصاحب حملة قديم أذهب إلى أحد الشركات حتى أسوي اتفاق معهم، ولكن تحت اسمها يعني.
2: وفي ظل تشديد الإجراءات حذر الحاج إياد أبو ظاري من مخاطر إداء الحج من دون بطاقة نسك أو باستخدام التأشيرات السياحية، مؤكداً أن السلطات السعودية شددت هذا العام على تطبيق التعليمات الخاصة بالدخول إلى المشاعر المقدسة.
3: في بعض الأخوان أو الحجاج يحصلون على فيزا سياحة أو عمرة ويحاولون الذهاب بها إلى الحج. إذا تم إلغاء القبض عليك بهذه الفيزا ستطبق عليك غرامات تصل إلى 14,000 دولار أسترالي، والسجن لمدة 6 أشهر، والترحيل الفوري مع حظر دخول السعودية لمدة 10 سنوات.
2: كما أشار الحاج فاضل الموسوي إلى أن تطبيق نسك يفرض مواعيد دقيقة لتنقل الحجاج وإداء بعض المناسك، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم الحشود وتخفيف الازدحام.
4: يعني الحاج إذا تغير عند الطيران الباقة ما تتغير. مثلا أنت حاجز على يوم 15-5 توصل، فندق مالتك يبدي يوم 15-5، إذا وصل 16-5 ما تتعوض هذا اليوم. هاي شوية سوت لنا إرباك بالمدينة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: حالياً بواسطة الخوارزميات.
6: فيما شاد الحاج فاضل الموسوي بالتحديث المستمر الذي تشهده إجراءات تنظيم الحج عاماً بعد عام.
7: حقيقة في كل سنة نجد شيء جديد عند المملكة العربية السعودية بتنظيم الاستقبال بالمطار إلى الخروج من المطار إلى الوصول إلى الفنادق، تقنية عالية جدا إلكترونيا بالبحث عن الحاج إذا ضاع عن حقيبته. كنا نتوقع أنه نتأخر بالمطار، ما تأخرنا أكثر من ربع ساعة بالمطار من حيث ختم الجوازات ومن حيث استلام الحقائب ومن حيث استقبال شركة نسك إنه وتجهيز الباصات.
6: وبين تغير الطقس وتعقيدات السياسة والظروف الأمنية في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات السفر، يبقى الحج بالنسبة لملايين المسلمين رحلة إيمان تتقدم فيها الطمأنينة على الخوف والدعاء على صخب الأزمات التي تثقل المنطقة والعالم. أعد هذا التقرير لSBS عربي محمد الغزي.
1: حج مبرور لكل زوار بيت الله الحرام. مستمعينا الكرام، أكيد لدينا أكثر من محطة ووقفة في الأيام المقبلة مع فريضة الحج وأداء الحجيج لمناسكهم، وأكيد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الأسبوع المقبل.
8: فعلا بحسب ما تم إعلانه بأستراليا من قبل المجلس الإسلامي الأعلى، طبعا العيد أول أيام العيد الأربعاء 27 من أيار مايو، في كل عام وأنتم بخير لكل المحتفلين بعيد الأضحى المبارك. نتوقف مع فاصل إخباري والزميل هاشم الحداد.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. أكثر من 30 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة إلى 4.5%. ووزير الخزانة يؤكد أن سوق العمل الأسترالي ما يزال قويا. موجة إدانات دولية بعد نشر مقطع فيديو لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير يظهر سوء معاملة لناشطين من أسطول الصمود المحتجزين في إسرائيل. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام من برنامج أستراليا اليوم، برنامجكم الأخباري المسائي. نحييكم من وراء المايكروفون، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم.

0: أعزائي، في انتظاركم إعادة لتقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، وبعد ذلك حلقة جديدة وأيضا مميزة من بودكاست تحت المجهر، نتعرف فيه على مرض الإيبولا والذي تم إعلان حالة طوارئ صحية دولية في عدد من الدول بعد انتشاره. فما هو هذا المرض؟ ما هي أعراضه؟ وكيف يمكن الوقاية منه؟ حديث مهم مع الدكتور هاني البيطار، حاورته الزميلة كوثر الحنبوري.
1: أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الجمعة بمدينة بيرث مشمس، ودرجة الحرارة العظمى فيها 19 درجة، بأدليد غائم 20، وفي ملبورن غائم جزئيا 17 درجة، بهوبارت غائم جزئيا 18، والعاصمة الفيدرالية كامبرا أيضا تشهد يوم غد الجمعة أجواء مشمسة ودرجة الحرارة العظمى فيها 18. من كامبرا ننتقل إلى سيدني، أمطار لكنها تقل خلال اليوم 21، وفي بريسبن غائم جزئيا 24 درجة مئوية، وفي داروين أجواء مشمسة 32.
2: من مراسلينا.
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، أنا بترا طوق الهندي.
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد السطوحي. أهلا بك محمد، وأطيب التحيات الصباحية من هنا.
5: يا مرحب بك فارس، وأهلا بترا وكل المستمعين.
3: يا هلا محمد.
4: يعني محمد، الأنباء متضاربة دائما عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية. إيران تقول ندرس ردا أمريكيا جديدا، وفي نفس الوقت يعني هناك تحذير إيراني من أن واشنطن ربما تسعى لبدء حرب جديدة. تبدو الفجوات عميقة بين الطرفين المتفاوضين، يعني إن 3 أسابيع بالمراحل النهائية منها.
5: نعم فارس، وكان هناك تصريحات اليوم للرئيس الأمريكي يتحدث فيها عن أنه هناك انتظار للرد الإيراني، وأنهم يأملون أنه الرد الإيراني يكون جيدا، لأنه إمكانية تفادي اللجوء إلى أي عمل عسكري. وقال أن هذا بوردر لاين على حسب التعبير الذي استخدمه، وأن الأمور تمر وتجري بسرعة كبيرة جدا. فهناك إحساس بأنه الوقت صار عنصرا مهما، لكن في نفس الوقت هناك جهود من الوسطاء. نحن نعلم أن هناك وساطة باكستانية دائمة، قطر دخلت على الخط بقوة خلال الأيام الأخيرة، وهناك مقترحات معدلة قدمتها قطر على المقترحات التي كانت قدمتها باكستان، ومن المفترض أن تأتي الردود من الطرفين بشأن هذه التعديلات. لكن كما ذكرت فارس، الفجوة لا تزال كبيرة بين الجانبين. الجانب الإيراني لا يزال يؤكد على ضرورة أنه رفع العقوبات، رفع التجميد على حوالي 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية، يؤكد على الحق في استمرار عملية التخصيب، وإن كان طبعا هناك كلام عن أن التخصيب من الممكن أن يزيد إلى 15 سنة عملية تعليق التخصيب. والجانب الأمريكي، الرئيس الأمريكي كان قد ذكر أنه من الممكن أنه يقبل ب20 سنة لعملية تجميد التخصيب إذا كانت هناك ضمانات قوية. لكن هناك لا تزال مشاكل مع الجانب الإسرائيلي، وهناك تقرير مهم ظهر خلال الساعات الأخيرة عن أنه كان هناك مكالمة متوترة جدا بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو، الذي يبدي دائما قلقه من هذه المفاوضات وأنها لن تؤدي إلى نتيجة، ويضغط في اتجاه إجراء أو العودة إلى العمليات العسكرية من أجل تدمير البنية التحتية الإيرانية، إضعاف النظام الإيراني. يعتقدون أنه هذا هو الطريق الوحيد من أجل إجبار الإيرانيين على الانصياع للشروط الأمريكية الإسرائيلية، وإن كان طبعا هناك تقديرات كثيرة أنه الجانب الإسرائيلي لا يريد المفاوضات من الأساس بصرف النظر عن البنود أو الاتفاق وطبيعة الاتفاق، لأنه يرى أنه لابد من تدمير القدرات الإيرانية بشكل كامل يجعلها غير قادرة على تهديد إسرائيل بصرف النظر عن النظام القائم أو عن الاتفاق الذي يمكن الوصول إليه.
3: محمد، إلى اختبار جديد حول مدى قدرة الجمهوريين المعارضين اليوم لترامب للصمود سياسيا مع خسارة عضو الكونغرس توماس ماسي بالانتخابات التمهيدية تحديدا في ولاية كنتاكي، ما أعاد تسليط الضوء على هذه النفوذ. اليوم السؤال، هل تؤكد هذه النتيجة أن أي خروج عن خط ترامب داخل الحزب الجمهوري بات يحمل كلفة سياسية؟
5: بالتأكيد، لأن الرئيس الأمريكي مهيمن جدا على الحزب الجمهوري لا يزال، وكل الاستطلاعات تشير إلى ذلك رغم كل ما يقال عن أنه هناك انقسامات وهناك أصوات عديدة بدأت تخرج عليه مثل تاكر كارلسون وكانديس أوينز وغيرهم، لكن أغلب الاستطلاعات تشير إلى أنه 70-80% دعم قوي له. والموقف ليس فقط توماس ماسي في ولاية كنتاكي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، هناك منذ أيام بيل كاسيدي في ولاية لويزيانا خسر أيضا الانتخابات التمهيدية للحزب، وجاء الثالث في عملية الاقتراع داخل الحزب لأنه صوت لصالح إدانة ترامب في محاولة عزله سنة 2021 بعد الهجوم على المبنى الكونغرس من أنصار ترامب. فطبعا الرئيس الأمريكي لا ينسى بسهولة، وجاء الوقت الذي يدفع فيه كاسيدي الثمن. كلنا نذكر ليز تشيني التي كانت معارضة لترامب بقوة وخسرت أيضا مقعدها في ولايتها في وايومينغ. منذ أيام أيضا 4 من أعضاء مجلس الشيوخ داخل الولاية في أنديانا خسروا مقاعدهم أيضا لأنهم عارضوا خطة ترامب لإعادة رسم الدوائر. فأي شخص يخرج عن ترامب يعارضه بشكل واضح، هذا يمعناه أنه سيدفع ثمنا سياسيا باهظا. لكن مع توماس ماسي تحديدا الأمر تجاوز ذلك، لأنه أولا كان يعارضه بقوة في موضوع ملفات إبستين، وهو من ضمن الذين دفعوا للكشف والإعلان عن ملفات إبستين، بالإضافة إلى قضية أثارت لغطا كثيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وهي مرتبطة بأنه يعارض منح إسرائيل أي مساعدات ويعارض السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. فأكثر من 16 مليون دولار من القوى المؤيدة لإسرائيل ولمنظمة إيباك جماعة الضغط القوية في واشنطن لصالح إسرائيل، 16 مليون دولار قدمتها مريم أدلسون بول سينجر وعدد من الأثرياء اليهود في الولايات المتحدة الذين أرادوا أن أيضا يبعثوا برسالة إلى السياسيين خصوصا في الحزب الجمهوري الذين ينتقدون بقوة السياسات الإسرائيلية.
4: اختتم هذه الرسالة الأسبوعية من كاليفورنيا تحديدا من سان دييغو وحادثة إطلاق نار على المركز الإسلامي هناك ومقتل 3 أشخاص، وأعتقد عثر لاحقا على منفذي الهجوم أيضا على ما يبدو بسلف انفليكتد انجريز أو حالة انتحار. كيف تفاعل الشارع الأمريكي وجالية العربية يعني والإسلامية مع هذه الحادثة؟
5: طبعا الكثيرون ينظرون إليها على أنه هذا يعبر عن المشاعر السلبية، وأن هناك إسلاموفوبيا موجهة ضد العرب والمسلمين بشكل عام، وأنه هذا يؤثر سلبا على وضعهم، لأنه هذا ليس جديدا. بالمناسبة منظمة كير مثلا ومنظمة التعاون الإسلامي الأمريكي أيضا تتعرض لقضايا قانونية وتصنيفها كمنظمة داعمة للإرهاب في عدد من الولايات، خصوصا الولايات الجنوبية الجمهورية مثل تكساس مثل فلوريدا. فهناك الكثير أيضا مثل عضو الكونغرس في فلوريدا راندي فاين الذي يتحدث عن المسلمين أنه يفضل الكلاب عن التعامل مع المسلمين. فهذا كله يعني يجعل الجالية في حالة من الترقب والتوتر بالنسبة لهذا الحادث الذي يعتبر إلى حد كبير هو لا يتكرر كثيرا، لكن في ظل هذه الأجواء من الممكن أنه يكون هناك مشكلة حقيقية. ونلاحظ مثلا أنه لورا لومر وهي من الناشطين المهمين في الحزب الجمهوري ومن اليمين والمؤيد لإسرائيل، وهي أيضا مقربة جدا من الرئيس الأمريكي ولها مكتب في البيت الأبيض، تتحدث عن أنه شيء جيد أن احنا نحمي المسلمين بأن احنا نرسلهم جميعا نعدهم إلى الشرق الأوسط. يعني هذه اللغة التي فيها ليس فيها حتى تعاطف مع الضحايا أو من قتلوا أو الأطفال الذين تعرضوا للموت في مدرسة داخل المركز الإسلامي، هي تتحدث عنهم كما لو كان أنه يعني شيء جيد أنهم يتعرضوا لما تعرضوا له لأنهم هم من يتسببون في الإرهاب في الولايات المتحدة. هذا كله يجعل الأمور ليست بالصورة التي ربما حاول بعض المسلمين أن تكون أكثر إيجابية بأنهم دعموا دونالد ترامب في الانتخابات الماضية، ولكن هذا لم يغير كثيرا داخل الحزب الجمهوري.
3: من نيويورك تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي، شكرا من القلب لك محمد.
5: شكرا.
4: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل. إذا بدكم أي دعم نفسي اتصلوا على خط الحياة لايف لاين على 1-3-1-1-1-4.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
8: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
9: تحت المجهر. يتزايد القلق هذه الأيام بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خصوصاً بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية. ما هو الإيبولا؟ هل صحيح أنه مرض خطير وقاتل لكنه نادر الانتشار؟ كيف ينتقل؟ ما هي الأعراض وسبل الوقاية؟ وكم نحن في أستراليا بمنأى عنه؟ أنا كوثر الحنبوري حملت كل هذه الأسئلة إلى طبيب الصحة العامة الدكتور هاني بيطار في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر، إشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط. إن كانت لديكم حالة خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
10: أولاً صباح الخير كوثر، صباح الخير للجميع. الإيبولا فيروس هي مجموعة فيروسات مش فيروس واحد، بيسموها أوثو إيبولا فيروس. من أين إجا اسم إيبولا؟ في نهر في الكونغو اسمه إيبولا، فسموا الفيروسات دي على نهر، أعتقد هو بدأ انتشاره من هناك. الإيبولا اللي حصل دلوقتي مش حاجة جديدة، حصلت قبل كده مرتين في السنوات الأخيرة، وكان في كل الحالات متمركزة في هذا الجزء من العالم اللي هي الكونغو الديمقراطية اللي هي الكينشاسا مش الكونغو برازافيل، وأوغندا دلوقتي، وكمان كان في ستاتيستيكس من جنوب السودان انه كان في حالات في الماضي. هل المرض للإنسان الإيبولا خطير؟ هو فعلا خطير، لأنه ممكن يوصل نسبة الوفيات إلى 50%، يعني كل 2 في 1 يفقد حياته. هل في خطر كبير أنه يجي هون أستراليا؟ لا، ما في خطر كبير أنه يجي هون أستراليا، لكن طبعا هناك دلوقتي في أعتقد فوق 100 حالة وفاة، وانتشر المرض من الكونغو إلى كامبالا عاصمة أوغندا. فدي حاجة بتستدعي منظمة الصحة العالمية أنها تبتدي تلقي الضوء عليها، تبتدي تأخذ احتياطاتها.
11: نعم دكتور، عم بيقولوا أنه هاي السلالة أنه عم تعمل قلق لأنه في نوع ما إلى لقاحات، هيدا النوع اللي منتشر هلأ.
10: فعلا عندك حق، كلامك 100% مظبوط. ما في لقاحات، وأخطر من كده ما في علاج. فاللي بيحصل انه بيبقى العلاج زي بيقولوا سبورتيف، يعني لو حصل فشل كلوي بتعالج الفشل الكلوي، لو حصل نزيف بتعالج النزيف، لو في تعب بتعالج دي. لكن ما في حاجه نتمنى، احنا بنقول ان الفيروسات لا يستجيبوا للانتيبيوتيك المضادات الحيويه.
11: نعم.
10: فبالتالي ما في كبسول تدي انتيبيوتيك يموت الفيروس ويصح الانسان، لا ما في دي. فكل التريتمنت عبارة عن حاجات مساعدة لتطورات المرض في الإنسان ده.
11: نعم، هذه السلالة اسمها بوندي بوجيو، وكيف بيتم التعامل معها؟ يعني هل بصير في حجر على المريض؟
10: طبعا لازم يحصل في ايزوليشن، حجر طبعا، لأنه لو بتشوف ازاي الفيروس ده بينتشر، الفيروس أساسا بيصيب الحيوانات وبالذات خفافيش الفاكهة الفود باتس، وكمان في بعض الغزلان وبعض القردة زي الشمبانزي والغوريلا وحاجة دي، فهو أساسا موجود في الحيوانات.
11: نعم.
10: كيف بقى بيجي على الإنسان؟ طبعا احنا عارفين انه احنا عندنا في سيدني هنا مليان فود باتس على الأشجار لو نزلت بالليل، فهم بيطلع إفرازات زي البراز أو البول وبتاع، بيقع على الفروتس، بيجي واحد بيأكل الفروت من غير ما يغسلها من غير ما ينظفها، ممكن تيجي بالطريقة دي. طبعا لو في أشخاص بيتعاملوا مع الحيوانات في مزرعة حيوانات في مزرعة دي، طبعا ممكن يجي له من التاتش، لكن وانس إجا للإنسان بينتقل عن طريق إفرازات الجسم، يعني سواء البول البراز التخت بتاعه هدومه الحاجات دي كلها ممكن يتنقل الإنسان. ولذلك زي ما بنشوف في الأخبار كل الناس اللي هم بيعالجوا المرضى دول لابسين اللبس الوقائي كله زي أيام كوفيد عشان ما يجيش تلامس مع الإفرازات دي. بيسألوا هل لو وقعت الإفرازات دي على الأرض وأصبحت تراب ممكن الواحد يستنشقها مثلا ويجيله المرض؟ لغاية دلوقتي ما فيش حاجة 100% بتقول الكلام ده ممكن يحصل. كل الممكن يحصل من التلامس مع إفرازات المرضى أو إفرازات الحيوانات اللي فيها الفيروس. بدي أقول لك كمان إن في دراسات عمل في الماضي لقوا إن بعد أشهر من الواحد صح من المرض ده لسه في أنتي بوديز اللي أجسام مضادة في الدم بتاعه للفيروس كذا شهر بعدها. وأيضا دي يمكن حاجة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، الفيروس لما بيشوفوا شو اللي خلى يقعد كذا شهر بعد من واحد صح، لقوا انه على حسب الفيروس موجود في مكان حامي له في جسم الإنسان، مثلا السائل المنوي عند الرجال ممكن يبقى فيه الفيروس. ولذلك في حالات بيقول لك انه ممكن اجى من التلامس الجنسي سواء عن طريق الفم او عن طريق المهبل او عن طريق الشرج، دي ممكن الواحد يكون حامل الفيروس وينقله
11: للشريك
10: بتاعه.
11: نعم نعم. قديش فتره الحضانه تبع المرض؟
10: والحضانه هي من يومين الى 3 أسابيع، لكن في اغلب الاحوال هي اسبوعين. اغلب الناس زي بالضبط الهانتا فيروس، أغلب الناس لما بيجي لهم دي بس بيجي لهم مرض فيروسي زي ما احنا بيجينا الجريب أو الإنفلونزا، وقع في الجسم.
11: نعم، بدي أسألك عن العوارض الأعراض اللي بتصيب.
10: وقع في الزور، وقع في الجسم، سخونة، شوية الواحد بيبقى تعبان وممكن يقف على هذا الحد. لكن بعد كده الإيبولا بيهاجم الجهاز الهضمي، يعني بيحصل قيء وإسهال، وبالإسهال الفيروس بيطلع مع القيء الفيروس بيطلع. وفي ناس بيقولوا إن الإيبولا دي مرض نزيفي، يعني بيحصل نزيف مش في كل واحد، ممكن يحصل نزيف، والنزيف بيبقى مثلا في البراز أو في المخاطات. كمان لو واحد أخد إبرة ممكن نزيف يحصل مكان ما ضربت الإبرة، في لأنه بيبقى في تندنسي إنه يعمل بليد. لكن أغلب الناس اللي فقدوا حياتهم بيقولوا أنه فقدوا حياتهم نتيجة لفشل كلوي عند الفيروس قضى على الكلى، على وظائف الكلى.
11: دكتور، هو بعد ما وصل لمرحلة الإبيداميك؟
10: لا، لسه ما علموش إنه إبيداميك، يعني لازم يطلع العالم كله تقريبا أو في أغلب الغد دلوقتي هو محصور في المناطق اللي قلنا عليها دي، في الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا.
11: ما هي سبل الوقاية؟ ما زال ما في له علاج تام، يعني أنه واحد يشفى منه؟
10: طبعا زي ما تفضلتي وقلتي، طالما ما فيش علاج فأحسن ما يجينا الفيروس. بالنسبة لنا احنا صعب أنه يجي، لكن لو في تعامل مع الحيوانات وبالذات خفافيش الفاكهة، وزي ما قلت قبل كده مليانة سيدني من الفروت باتس مليان. أبسط حاجة انه لما ناكل اي حاجه مش مطهيه، يعني زي فواكه زي خضروات، بنغسلها باستفاضه، عشان لو حصل انه سواء الخفاش او الفئران او اجوا ان كونتاكت معها، احنا غسلناها كويس قوي. طبعا بالنسبه للحالات الموجوده التعامل معهم لازم يكون وقايه كامله، زي ايام الكوفيد نحن ما نلمس بايدينا الإفرازات، من نلمس أجسامهم، من نلمس هدومهم، من نلمس التخت اللي قاعدين عليه، كل ده لازم يكون. وطبعا الحاجات دي كلها لازم تتعامل تعامل وقائي جامد. بعد كده أخطر حاجة على الإنسان هي مخه، تفكيره. يعني ساعات تقولي أنت مش عندك مخ فقط، يعني لو واحد تعب وحاس أنه يمكن عندي كولد ولا عندي فلو ولا حاجة، طب ما تحسنش، طب العملية جامدة، طب العملية زادت، طب يا أخي خد اسأل حكيم، خد احتياطات، روح على المستشفى، يعني طب قاعد تعمل ايه؟ يعني الواحد بيشغل مخه كمان، ما يهمل. وإذا كان طبعا لو اللي عنده دي ختيار طبعا في السن، في ناس حواليه لازم هم اللي ياخدوا الديسيجن دي.
11: وأكيد اللي بيكون عنده أمراض بيكون مناعته أقل من غيره.
10: بالذات طبعا كلنا بنكبر، كلنا بنخطية والمناعة بتقل، وفي ناس طبعا حضرتك عارفة السكري بيقلل المناعة، أمراض القلب بتقلل المناعة، التدخين بيقلل المناعة، فكل دي لازم الواحد يدير باله. وطبعا وقاية إن لو الواحد مسافر في المناطق دي بده ياخد احتياطاته بشدة، لو يعني لو انتشر ما في أماكن أخرى من العالم. أنا عارف طبعا في قليل قوي اللي بيروحوا من عندنا على كونغو، ولو إن أنا عندي عيانين هنا أصلا من كينشاسا حتى بيكلموني بالفرنسي، فإذا راحوا على إذا ناويين يروحوا يزوروا أهليهم بقول لهم أجلوا الحكاية دي مش دلوقتي أبدا. طبعا لو هم جايين من هناك طبعا لازم الدولة تأخذ احتياطاتها.
11: نعم. دكتور هاني بيطار، طبيب الصحة العامة، شكرا لك على هالمداخلة وعلى هالإيضاحات. شكرا.
10: وأنا بتشكرك وبتشكر الاس بي اس كلها، وبتمنى الناس يوم جميل، شمس طلعة، يوم صحي، وإن شاء الله نكون كلنا بخير.
11: شكرا، شكرا كتير لك. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
0: ساعة ثانية من أستراليا اليوم كانت حافلة بالفقرات والموضوعات شارفت على انتهائها. أعزائي لا تذهبوا بعيدا في جعبتنا ساعة ثالثة وهي الأخيرة، حافلة أيضا بباقة من أجمل اللقاءات والموضوعات الشيقة.
1: ابقوا معنا مستمعين، نكون بعد لحظات مع نشرة إخبارية مفصلة والعزيز هاشم الحداد، لكن الآن نتوقف مع فاصل غنائي قصير.

0: عناوين النشرة: إيران تدرس ردا أمريكيا على مقترحاتها، وترامب يقول أن المحادثات وصلت إلى مفترق طرق. أكثر من 30 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. الحكومة الفيدرالية تخصص 7 ملايين دولار لمساعدة الولايات والمقاطعات التي ينتشر فيها مرض الدفتيريا. وشرطة نيو ساوث ويلز تتهم رجلا بسرقة أحد ضحايا أطلاق النار على شاطئ بونداي نهاية العام الماضي. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت إيران أمس أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، فيما قال الرئيس دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران وصلت إلى مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق أو استئناف الحرب. وبعد إدلائه بتصريحات متضاربة منذ أعلانه الاثنين الماضي أنه تراجع عن قرار استئناف الضربات ضد إيران لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، اعتبر ترامب أمس أن المحادثات تمر في مفترق طرق، مضيفا أنه إذا لم تحصل الولايات المتحدة على الإجابات الصحيحة فسوف تسوء الأمور بسرعة كبيرة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيوفر الكثير من الوقت والجهد والأرواح، معتبرا أن ذلك يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة أو في غضون أيام.
1: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. I just, ideally, I'd like to see a few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see a few people killed.
0: في المقابل، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي قاد وفد بلاده خلال جولة المباحثات التي جرت في واشنطن في إسلام أباد في نيسان أبريل الماضي من أن واشنطن تعد العدة لاستئناف القتال. وقال قاليباف في رسالة صوتية بثها الأعلام المحلي أن المتابعة الدقيقة للوضع في الولايات المتحدة تعزز احتمال أنهم ما زالوا يأملون في استسلام الأمة الإيرانية، مشددا على أن طهران تعد ردا قويا على أي هجوم قد يستهدفها. ووسط هذا التصعيد الكلامي المتبادل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن مقتل 31 شخصا وجرح أكثر من 60 آخرين. وأضافت الوزارة أن فرق الأنقاذ تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض في بلدة دير قانون النهر قضاء سور، حيث قتل 11 شخصا ينتمون إلى عائلة واحدة في غارة إسرائيلية أول أمس الثلاثاء. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 من جنوده من بينهم ضابطان جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد لواء المدرعات 401 العقيد مائير بيدرمان كان من بين المصابين في الهجوم، مشيرة إلى أن حالته خطرة. من جهته، أعلن حزب الله تنفيذ هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، من بينها استهداف دبابة ميركافا في بلدة الطيبة بطائرة مسيرة انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اليوم أنه يريد أن يرى زيادة في عائدات الحكومة من التوسع في مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط في البلاد، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة على الأستراليين. وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر لمنتجي الطاقة في أستراليا عقد في أديلايد، انتقد تايلر سياسة صفر انبعاثات التي تعتمدها الحكومة الفيدرالية، وأكد أن حكومة ائتلافية ستعمل على تنويع مصادر الطاقة بشكل يجعل أسعارها أقل ويؤمن المزيد من الاستثمارات والوظائف والعوائد لخزينة الدولة.
2: Australia is receiving $22 billion of tax revenues from the oil and gas industry. I want that number to go up. I want that number to go up. But let me tell you how I want it to go up. I want it to go up because there's more investment and more production of oil and gas in this country. More investment, more jobs, more opportunities for Australians. That's how we do it.
0: قالت نقابة الأطباء الأستراليين اليوم أن تراجع معدلات تلقيح الأطفال يعتبر عاملا رئيسيا في انتشار مرض الدفتيريا أو الخناق بصورة غير مسبوقة منذ عقود في عدد من الولايات. وتعمل السلطات الصحية في المقاطعة الشمالية وكوينزلاند وجنوب وغرب أستراليا على احتواء تفشي هذا المرض التنفسي الذي يصيب خصوصا المجتمعات الأبرجينية بعد تسجيل 231 حالة إصابة مؤكدة به. وقال نائب رئيس النقابة البروفيسور جوليان رايت أن مستوى التلقيح انخفض إلى ما دون 90% للأطفال بين عمر السنة والسنتين، مما يهدد بعودة تعرض الأطفال للإصابة بأمراض كان يعتقد أنه تم القضاء عليها منذ سنوات طويلة.
3: We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children aged 1 and 2 years of age, and as a consequence, we're sort of very concerned that that will also translate potentially into a recurrence of many of these childhood illnesses that we thought we'd eliminated in many years ago.
0: واليوم أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تقديم رزمة من الدعم بقيمة 7 ملايين دولار تتضمن لقاحات للولايات المتأثرة. قالت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم أنها وجهت تهمة السرقة إلى رجل يشتبه في أنه سلب أحد ضحايا أطلاق النار الجماعي الذي وقع العام الماضي على شاطئ بونداي في سيدني، وقتل 15 شخصا في كانون الأول ديسمبر من العام الماضي عندما هاجم نفيد أكرم ووالده ساجد احتفالا لمناسبة عيد الأنوار اليهودي على شاطئ بونداي في أسوأ حادثة إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ عقود. وقتل ساجد البالغ من العمر 50 عاما برصاص الشرطة أثناء الاعتداء، بينما اتهم ابنه نافيد الأسترالي المولد وهو في 24 من عمره بالإرهاب وب15 جريمة قتل. وكان من بين القتلى محقق الشرطة المتقاعد والعضو في نادي الرجبي المحلي بيتر ماجر الذي كان في مهمة تصوير فوتوغرافي مستقلة عندما قتل. وقالت الشرطة أن رجلا في 35 من عمره سرق معدات التصوير الخاصة به عقب الهجوم، وأضافت أن اللص المشتبه به كان مصورا أيضا وقام برهن المعدات بعد أيام من سرقتها، ووجهت إليه تهمة السرقة الجسيمة بالإضافة إلى حيازة مخدرات، وسيمثل أمام المحكمة في سيدني الشهر المقبل. أخلي مطار أفالون في ولاية فيكتوريا جزئيا صباح اليوم، واستدعيت وحدة لتفكيك المتفجرات بعد الاشتباه بجسم غريب أثناء عملية تفتيش أمني روتينية، ليتبين في نهاية المطاف أن الجسم المشبوه ليس سوى جهاز لإزالة الشعر بالليزر. وأعيد فتح المطار الواقع في جنوب غرب ملبورن في وقت لاحق. فارقت امرأة في 71 من عمرها الحياة اليوم متأثرة بجراح أصيبت بها بعدما صدمتها سيارة للشرطة في كيرنز في شمال كوينزلاند، وحاول رجال الشرطة تقديم إسعافات أولية للضحية في المكان، ولكنها توفيت في وقت لاحق في المستشفى. نائب مفوض شرطة كوينزلاند جون تيمز قدم تعازيه لعائلة الضحية، مؤكدا أنه سيتم إجراء تحقيق شامل ومفصل لتحديد ملابسات الحادث المأساوي. في في أخبار الرياضة، بلغ أول فريق رياضي كوري شمالي يزور الجنوب منذ 8 سنوات المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا للسيدات في كرة القدم، بعدما فاز نادي ناغوهيانغ على سوون أف سي بهدفين لهدف أمس في سوون في نصف النهائي. وأهدرت قائدة الفريق الكوري الجنوبي سو يون جي ركلة جزاء قبل أكثر بقليل من 10 دقائق على نهاية اللقاء. وسيستمر الفريق الكوري الشمالي في الإقامة بالجنوب من أجل المباراة النهائية المقررة بعد غد السبت، حيث سيواجه طوكيو فيردي بليزي الياباني. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقع غدا الجمعة: في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبارت غائم جزئيا 18، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، ملبون مشمس مع رياح 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويا هلا بكم مستمعينا الكرام في الساعة الثالثة وهي الأخيرة من عمر برنامجنا ورحلتنا المسائية أستراليا اليوم عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
5: وأنا منال العاني، سعداء بوجودكم معنا مستمعينا. أنتم تستمعون لبرنامج أستراليا اليوم سواء كنتم تستمعون إلنا منذ انطلاقة البرنامج بتمام الساعة الثالثة أو انضمتوا إلينا الآن بالساعة الثالثة والأخيرة. نعدكم بالمزيد من المواضيع بهذه الساعة والوقت فعلا هنا ولا حسينا فيه اليوم، رغم أنه يوم خميس غدا الجمعة، لكن مستمعينا بالنصف الثاني من هذه الساعة نكون بأهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا لدينا وقفة مع الأسبوع الوطني للتطوع في أستراليا بلقاء مع الدكتور عبد المسيح باكوس قريو اللي هو طبعا رئيس المجلس السرياني الأسترالي والمجتمعات متعددة الثقافات ودور هذا المجلس بترسيخ ثقافة التطوع والعطاء. هذا اللقاء من إعداد وتقديم الزميل علاء التميمي.
4: ترقبوا هذه الفقرات مستمعين وباقة من أجمل الأغاني في هذه الساعة، لكن دقائقنا التالية نعيد فيها على مسامعكم التقرير الذي كشف عن واقع صادم يعيشه كثير من المهاجرين من العمال اللي يعملوا في قطاعات اقتصادية مختلفة، بيتعرضوا للاستغلال بشكل ممنهج، وظاهرة سرقة الأجور وتدنيها ظاهرة كانت محل دراسة لواحدة من أكبر الاستطلاعات الرأي الاستقصائية. التفاصيل في التقرير التالي. كشفت أكبر دراسة استقصائية في أستراليا حول ظروف عمل المهاجرين عن تفاصيل صادمة لانتشار ممنهج لظاهرة سرقة الأجور وتدنيها كذلك على نطاق واسع. وأظهرت الدراسة التي نشرتها مبادرة العدالة للمهاجرين The Migrant Justice Initiative أن ثلثي العمال المهاجرين إلى أستراليا يتقاضون أجوراً أقل مما يستحقونه بموجب قانون العمل العادل، وأن الطلاب الدوليين وحدهم يتقاضون أجوراً أقل من المستحقة بقيمة 3.18 مليار دولار سنوياً. من بين هؤلاء الطالبة الأسبانية كريستينا والتي وصلت إلى أستراليا بتأشيرة دراسة في العام الماضي ووجدت عملا كخبيرة تجميل بعقد مؤقت من خلال رقم العمل الأسترالي أو الـ ABN.
6: They didn't give me a contract, so the boss, the manager told me about the ABN, about to work with ABN. Because they don't have to pay taxes, so I'm the person who has to pay the taxes if I'm working with ABN. But she told me that I will receive more money, so it's better for me.
4: كانت كريستينا تتلقى أجرها بوتيرة غير منتظمة، غالباً ما يتأخر لأسابيع وأحياناً لأكثر من شهر، فكانت تعيش في حالة من عدم استقرار دائم، إذ لم يحدد لها جدول عمل وكان من الممكن استدعاؤها في أي لحظة دون سابق إنذار.
6: She used to tell me, I will call you if you if we have customers for you. So every day I was waking up thinking about should I go to work today or not? I don't know if I will have customers today or not. So it was really, really stressful for me.
4: أما سمير وهذا ليس اسمه الحقيقي فقد وصل إلى أستراليا لأول مرة بتأشيرة عمل مؤقتة خلال ذروة جائحة كوفيد-19، وبعد بضعة أشهر من المعاناة للعثور على عمل ثابت وجد سمير بالصدفة وظيفة في سلسلة مطاعم بيتزا، حيث تم توظيفه أيضا للعمل من خلال الABN دون أي اتفاق حول الأجر أو ساعات العمل.
7: We were never issued either a payslip or any sort of invoice or receipt. There was no paperwork. There was absolutely no clarity or transparency on like how much you're getting paid, what you're getting paid.
4: وقال سمير إنه كان يتقاضى أجراً ثابتاً قدره $21 في الساعة بغض النظر عن وقت الدوام حتى لو كان في ساعات المساء المتأخرة أو الصباح الباكر، كما أن صاحب العمل لم يسدد له دفعات صندوق التقاعد أو السوبرانيويشن.
7: No superannuation throughout the 19 months of employment. No weekend penalty rates. No evening rates because we always start work from 5 p.m. and on weekends we were working up to 3 a.m. in the morning. So there was no consideration of the evening rates or late nights rates.
4: وفي النهاية ترك سمير العمل وطلب المشورة القانونية من مركز ريدفيرن القانوني، والذي وجد أن سمير كان يجب أن يحصل على أكثر من $50,000 من الأجور المسروقة. ويقول المدافعون عن حقوق العمال في أستراليا إن التجارب التي تصفها كريستينا وسمير هي جزء من نمط استغلال طويل الأمد يؤثر على العمال المهاجرين في جميع أنحاء أستراليا. وجمعت الدراسة من مبادرة العدالة للمهاجرين والتي بدأت عام 2024 جمعت ردوداً من حوالي 10,000 عامل مهاجر بمن فيهم الطلاب الدوليون والعمال تحت كفالة صاحب العمل والخريجون والرحالة أو الباكباكرز وغيرهم من حاملي التأشيرات المؤقتة. أظهرت البيانات التي نشرت لأول مرة في هذا الأسبوع أن الطلاب الدوليين وحدهم يتقاضون أجوراً أقل من المستحقة بمقدار $3.18 مليار سنوياً، وأن ربع العمال المهاجرين الذين شملهم الاستطلاع يتقاضون أجوراً أقل بقرابة $10 في الساعة. عن هذه النتائج الصادمة تقول السيدة باسينا فاربن بلوم، وهي المديرة التنفيذية المشاركة لمعهد العدالة للمهاجرين والأستاذة المشاركة في كلية الحقوق والعدالة بجامعة نيو ساوث ويلز.
8: We found that 2 in 3 migrant employees were paid less than the hourly wage they were owed under Australian law. We also found that 3/4 were hired in insecure arrangements either on an ABN or as casual workers.
4: وتقول السيدة فاربن بلوم إن الاستطلاع لا يكشف فقط عن مشكلات واسعة النطاق تتعلق بنقص الأجور، بل يكشف أيضاً كيف يخفي أصحاب العمل استغلال العمال في أستراليا. وقالت إن الاستطلاع كشف أنه كلما زاد نقص أجر العامل المهاجر زادت احتمالية تعرضه لانتهاكات أخرى مثل عدم استلام كشوف الرواتب أو استلام كشوف رواتب مضللة أو تقاضيه أجراً نقدياً أو اقتطاع مبالغ من أجره أو عدم دفع مساهمات صندوق التقاعد.
8: And it's all of that other non-compliance that then allows the employer to conceal the underpayment. So you don't have payslips showing what you were paid or the correct hours that you worked, paid in cash. You're a casual worker, so there isn't necessarily a record of when you're working or how you're working. And it then becomes really hard for the migrant worker to prove the hours they worked and what they were actually paid.
4: وتشير الدراسة إلى أن إساءة استخدام أرقام الأعمال الأسترالية ABN قد أصبحت استراتيجية أساسية لدفع أجور المهاجرين خارج السجلات الرسمية وإخفاء المخالفات كذلك، فقد قال أكثر من ثلث العمال المهاجرين في الاستطلاع إنهم كانوا يعملون بموجب ABN، وهو ما يزيد عن 4 أضعاف المعدل في عموم القوى العاملة الأسترالية. وقال معدو التقرير إن هؤلاء العمال في معظم الحالات قد تم توظيفهم برقم أعمال أسترالي ABN للتهرب من دفع الحد الأدنى للأجور لهم ومساهمات التقاعد وحصولهم على حماية أمين مظالم العمل العادل أو Fair Work Ombudsman.
8: We actually found that among those ABN workers and casual employees, 40% were not even paid the minimum wage. And that's twice the rate of people who are hired as permanent employees. So it's very clear that it makes people really vulnerable and that we have a lot of employers taking advantage of migrant workers by putting them in these insecure arrangements.
4: ويقول السيد مات كونكل وهو الرئيس التنفيذي لمركز العمال المهاجرين إن الاستخدام الاستراتيجي لأرقام العمل الأسترالية ABN لاستغلال العمال المهاجرين ليس بالأمر الجديد، لكنه أصبح الآن أكثر انتشاراً.
9: Employers are increasingly using sham contracting arrangements to confuse workers and avoid paying them the entitlements that they owed as employees. The ABN or sham contracting issue has been an issue for a really long time, but it is on the increase as witnessed in this report.
4: ويقول السيد كونكل إن سرقة الأجور لا تقتصر على قطاع واحد وإن كانت متفشية في قطاعات الضيافة والمطاعم والزراعة.
9: There was a kind of spate of stories a few years back about hospitality and horticulture or agriculture. Those industries remain sectors of the economy where wage theft and other exploitation is rife. But the work or the workers that we come across in our work at the Migrant Workers Centre are from all sectors, blue collar, white collar, skilled jobs on skilled visas, and folks working in entry level jobs across a range of different sectors.
4: ويقول السيد كونكل إن العديد من المهاجرين يواجهون ما أسماه بالهشاشة المزدوجة، حيث يعانون من عدم استقرار في وظائفهم وإقامتهم، ويظل الخوف من فقدان تأشيرتهم عائقاً رئيسياً أمام الإبلاغ عن انتهاكات أصحاب العمل. ويشرح سمير أنه عندما بدأ بالعمل في أستراليا كانت أمامه خيارات محدودة للغاية.
7: If we were not have the flexibility of getting any sort of Centrelink payments or any sort of support, so the only thing we could do to survive was to work. And because there were no jobs, much jobs going on, and at least I had something, even I was being underpaid, at least I was being paid.
4: جدير بالذكر مستمعين أنه في عام 2024 أدخلت حكومة أنتوني ألبانيزي تعديلات على قانون العمل العادل للعام 2009 وقانون الهجرة لعام 1958 لمكافحة استغلال العمال المهاجرين، وشكلت التعديلات حماية جديدة ضد إلغاء التأشيرات للمهاجرين الذين يتعرضون للاستغلال في أماكن العمل، كما فرضت عقوبات جديدة وجرائم جنائية على أصحاب العمل الذين يستغلون العمال، كما تم استحداث تأشيرة جديدة هي تأشيرة العدالة في مكان العمل، والتي تمكن المهاجرين المؤقتين الذين يتعرضون للاستغلال في مكان العمل من البقاء في أستراليا والعمل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل. تقول السيدة فاربن بلوم إن هذه التغييرات مهمة، لكن يجب تعزيز الحماية بشكل أكبر لضمان قدرة العمال المهاجرين على التعبير عن آرائهم بأمان، بما في ذلك المتعلقة بالتعاقدات الصورية.
8: The government needs to actively address sham contracting, that putting of migrant workers on ABNs when they shouldn't be, make it easier for migrant workers to be able to show they've been sham contracted, that they're actually entitled to minimum wages as an employee.
4: ويقول السيد كونكل إن تحسين التعليم والإرشاد والتوعية للمهاجرين الوافدين حديثا هو أمر ضروري للغاية.
9: Workers can't enforce rights they don't know they have. So targeted early arrival information and education programs are vital if we want to ensure that everyone understands their rights and how to enforce them.
4: هذا التقرير من إعداد أنجليكا وايت ومايكل سايرن لـ SBS نيوز وإعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
5: مستمعينا الكرام، تجدون هذا التقرير الآن على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic. تستطيعون تصفح منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وشكرا لكل من يستمع لنا من كل الولايات الأسترالية، ونشكر أهالي بريزبن الكاتبة والروائية دينا سليم حنحن اللي دا تستمع لنا، وتشكرنا على المواضيع والمقابلات اللي دا نقدمها. شكرا لك دينا.
4: شكرا عزيزتي دينا على هذا الفيدباك، على هذا الإطراء. أكيد نسعى لتقديم الأفضل دائما لكم عبر أثير SBS عربي. فاصل غنائي مع حسين الجسمي، ومن بعده نأخذ وقفة مع الأخبار وآخر ما استجد من أنباء، والعزيز هاشم الحداد لا تذهبوا بعيدا، ساعتنا مستمرة متواصلة والعديد من الفقرات في انتظاركم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: أهلا بكم مستمعين الأعزاء بآخر نصف ساعة من برنامج أسترالي اليوم، اليوم الخميس 21 من آيار مايو 2026. معكم بالبرنامج أنا منال العاني
6: وأنا هناء ياسين. ما زال في انتظاركم أعزائي إضاءة أخرى على أسبوع التطوع، قديش مهم هذا الأسبوع، وحابين نتعرف أكثر على تجارب وقصص الأستراليين من أصول عربية اللي بيجعل يجعلوا من التطوع طريقا لهم لمعرفة المجتمع، للمساهمة في فائدة المجتمع بطرق مختلفة. وطبعا نذكركم أن كل ما نقدمه موجود على موقعنا لمن يحب الاستزادة ومشاركة القصص مع الأهل والأحباب.
5: وأيضا لدينا فقرة أهم ما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وباقي من الأغنيات، لكن الآن آخر إطلالة بالبرنامج على أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الجمعة، نبدأها من غرب أستراليا ومدينة بيرث بالتحديد، تتمتع بطقس مشمس ودرجة حرارة جيدة جدا 19 درجة. بأدليد غائم 20، وفي ملبورن غائم جزئيا 17 درجة. ننتقل من ملبورن إلى هوبارت، غائم جزئيا 18 درجة مئوية. كامبرا مشمس إجمالا 18 درجة. بسيدني أمطار تقل خلال اليوم 21، وفي بريزبن غائم جزئيا 24. ونختم النشرة مع المستمعين الأعزاء بداروين، يوم غد الجمعة أجواء مشمسة ودرجة الحرارة العظمى 32.

0: مستمعينا الكرام، يا هلا بكم في هذا الوقت من برنامجنا. في كل مساء نستعرض تفاصيل لعناوين شغلت بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن العنوان الرئيسي في هذا المساء طبعا الإدانات الأسترالية والدولية للإساءة والتنكيل بناشطي أسطول الصمود بعد فيديو نشره الوزير الإسرائيلي بن غفير.
1: لقي الفيديو اللي نشر الوزير بن غفير تنديدا دوليا خصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، فرنسا، وتركيا وأستراليا، وأيضا انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحتى وزير الخارجية جدعون سعر.
0: نعم، أثار وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية إتمار بن غفير موجة من الغضب في إسرائيل وخارجها.

0: بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، وأثناء احتجاز مقيدي اليدين وجاثمين أيضا وجاثين أمام الوزير. نشر بن غفير الفيديو مرفقا بتعليق: أهلا بكم في إسرائيل عبر منصة إكس.
1: وحتى الآن هنا على شاشات التلفزيون الفيديو متداول لأيتمار بن غفير. طبعا الفيديو مستمعين يظهر عشرات الناشطين المتواجدين على ظهر سفينة عسكرية ثم السير إلى داخل مركز احتجاز، حيث بدأ بن غفير أمام أحدهم وهو يلوح بعلم إسرائيل ويردد بهتافات تحيا إسرائيل، كما شكر الوزير إيتمار بن غفير القوات الإسرائيلية بعدما دفع عناصر ناشطة أرضا بعنف أثر هتافها أثناء مروره قربها بعبارة فلسطين حرة حرة.
0: نعم، انتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ تصرفات وزير الأمن الإسرائيلي ووصفت اللقطات بأنها صادمة وغير مقبولة. وقالت وونغ في بيان: ندين تصرفات الوزير الإسرائيلي الذي فرضت أستراليا عليه عقوبات والمعاملات المهينة التي تمارسها السلطات الإسرائيلية تجاه المحتجزين بحسب البيان.
1: وحتى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاجابي انتقد أفعال بن غفير، وصفها طبعا المشينة، مضيفا: لقد كان الأسطول لمناورة غبية، لكن بن غفير خان كرامة أمته على حسب قول السفير الأمريكي في إسرائيل.
0: نددت كذلك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بتعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول غزة معتبرة أنه غير مقبول، وقالت في بيان: من غير المقبول أن يتعرض هؤلاء المحتجون ومن بينهم العديد من المواطنين الإيطاليين لهذه المعاملة التي تنتهك كرامة الإنسان.
1: وأيضا تركيا انتقدت ما قام به الوزير ووصفت هذا التصرف بالعقلية الهمجية، وقالت وزارة الخارجية التركية أن بن غفير أظهر مرة أخرى للعالم بشكل علني العقلية العنيفة والهجمية الهمجية لحكومة نتنياهو، بحسب كلام تركيا والبيان اللي صدر من وزارة الخارجية التركية.
0: فرنسا بدورها استدعت السفير الإسرائيلي بسبب التصرفات التي وصفتها بغير المقبولة لوزير الأمن القومي. وكتب وزير الخارجية الفرنسي في منشور على إكس: طلبت استدعاء السفير الإسرائيلي للإعراب عن استنكارنا والحصول على توضيحات.
1: وأيضا نيوزيلندا فعلت نفس الشيء، أعلنت أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لديها للتعبير عن مخاوف بالغة بشأن معاملة الناشطين المحتجزين من أسطول الصمود.
0: مزيد من التفاصيل حول ردود الفعل الدولية والأسترالية مستمعينا حول هذا الموضوع وهذه القصة التي تتطور تفاصيلها لحظة بلحظة تجدونها على موقعنا sbs.com.au/arabic.
1: نكون بعد قليل بأسبوع التطوع الوطني في أستراليا، ولقاء أجراه الزميل علاء التميمي مع الدكتور عبد المسيح باكوس قريو، لكن الآن نستمع لسيرين عبد النور وفاصل إعلان قصير، وبعدها نذهب لفقرة الزميل علاء.

0: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
2: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لـ SBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب و SBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
3: مستمعي الكرام، مع انطلاق الأسبوع الوطني للتطوع الذي يبدأ من 18 وحتى 24 من مايو أيار من عام 2026، هناك قصص حول كيفية تحول وتطور العمل التطوعي في مختلف أنحاء استراليا في ظل طبعا تأثير استمرار ضغوط تكاليف المعيشة وتفاصيل أخرى. وفي عام يحمل شعار عامك للتطوع، نلقي الضوء في حلقة هذا اليوم مع الدكتور عبد المسيح باكوس قريو، رئيس المجلس السرياني الأسترالي. أهلا وسهلا بكم دكتور، وطبعا يعني جاليتكم في المجلس تقوم بأعمال تطوعية، وخلال يوم الأربعاء تم تكريمكم شخصيا لإنجازاتكم لدعم التطوع، فخبرنا عن هذه التفاصيل تكرما.
4: نعم، في البداية أشكرك أستاذ على لإتاحة الفرصة، وأحييك وأحيي مستمعي إذاعة SBS الغراء ومتابعيها عبر منصاتها المختلفة. الحقيقة قبل إجابة على سؤالك أبدأ بأنه أقول انطلاقا من رؤية وأهداف المجلس السرياني الأسترالي، وبالتحديد مسألة دعم وتشجيع أبناء شعبنا أفرادا وجماعات للانخراط بفعالية في جميع مجالات الحياة الأسترالية، فقد سعى المجلس إلى أن يكون واسطة متاحة لمشاركة في الأعمال التطوعية. العمل في المجلس الأسترالي بحد ذاته هو عمل تطوعي، فكل الأعضاء يعملون مثل خلية النحل ولا يتقاضون أي أجر مادي أو منفعة شخصية، بل يضحون بوقتهم ووقت استراحتهم وعوائلهم. اليوم كنا في حفلة تكريم وتوزيع جوائز للمرشحين لنيل جوائز المتطوعين في فئات مختلفة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم ترشيحنا.
3: دكتور، يعني شارك المجلس بأمسية بعنوان Community Volunteer Appreciation and Awards Evening، وحضرتك أيضا مثلت يعني الجالية هناك ونلتم أيضا على شهادة تقديرية. الآن خلينا نتكلم عن إيفنت التطوعي اللي قامت في يعني قام به المجلس، خبرنا عن تفاصيله، تفضل دكتور.
4: مثل ما بدأت كان ديدا المجلس المساهمة في الأعمال التطوعية للتشبع بهذه الثقافة. مثل ما تعلم في ثقافة بلداننا الأم، ثقافة التطوع ليست شيء شائع، موجودة أكيد ولكنها ليست شائعة كما هنا في أستراليا. من هذا المنطلق كان لنا مشاركات كثيرة الحقيقة. بدأت مشاركة المجلس مثلا في حملة تنظيف في نهاية طريق كينغز رود والشوارع المحيطة بالتعاون مع منظمة تايلر سليك لاينز كلوب، في حملة تنظيف عند مدخل يالوك بارنينغ بارك، هذا يقع في نهاية شارع كينغز. وكان أتذكر الأجواء ممطرة والمناخ غير مستقر. ومرة أخرى أيضا شاركنا في يوم التنظيف الأسترالي كلين أب أستراليا داي يوم 1 آذار الماضي في منطقة ووتر جاردن سيدنهام، ثم أيضا بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وكذلك في فترة أسبوع الآلام قبيل عيد القيامة المجيد الماضي الذي وقع في شهر نيسان الماضي، نظم المجلس أيضا حملة لجمع المواد الغذائية طويلة الصلاحية تمهيدا لإيصالها إلى منظمات متخصصة مثل تايلرز ليك لاينز كلوب ضمن مشروع شجرة العطاء جيبينج تري، ومنظمة تنشيت في سان ألبانس لتتولى هذه توزيعها أو تقديمها كوجبات طعام مجانية. الجدير بالذكر أن المجلس أطلق مؤخرا برنامجا أسماه فلس الأرملة The Widow's Mite Program الذي يتبناه المجلس السرياني الأسترالي بالتعاون مع إرسالية الروح القدس للسريان الكاثوليك في ملبون، بهدف الاستمرار في جمع المواد الغذائية على مدار السنة بحيث لا يقتصر فقط في مناسبات الأعياد. أيضا مشاركة أخرى في يوم 28 آذار في الوقفة المجتمعية للمطالبة بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الازدحام على طريق تايلرز رود، هذا لكي نثبت أن الجالية السريانية تريد أن تكون جزءا من هموم المجتمع الأسترالي الأوسع. أيضا العمل التطوعي بدأناه قبل شهرين أو ثلاثة، بدأنا عملا تطوعيا مستمرا مع مجموعة هورشو بنت كوميونيتي جروب، مجموعة مجتمع حدوة الحصان، وذلك في المزرعة المجتمعية ضمن محمية حدوة الحصان في منطقة كيلر، وكان آخر هذه المشاركات يوم 16 مايو أيار الحالي والذي شارك فيه رجال ونساء وأطفال. مؤخرا أيضا أطلق المجلس حملة للتبرع بالدم وروج لها، وكان يوم في هذا الشهر الحالي تم التبرع من قبل أول المتقدمين. هذا بالإضافة إلى أمور أخرى في بالنا ونحن ماضون في ترويج لهذه الثقافة لكي نبرهن أنه الجالية السريانية وبصورة عامة الجاليات القادمة من الشرق الأوسط لها حب الأوطان التي تعيش فيها، وهي تريد أن تندمج إيجابيا بهذه المجتمعات وتخدمها وتبنيها.
3: طيب دكتور عبد المسيح، حضرتك يعني ذكرت يعني نموذج أو حقيقة هي نماذج متعددة للعمل التطوعي ضمن الجالية، ولكن أريد أن أركز على موضوع من هي الفئة العمرية التي تتطوع، خاصة وأنه حضرتك ذكرت أنه يعني ثقافة التطوع في بعض البلاد الأصلية ليست يعني ثقافة سائدة بمعناها ومفهومها هنا في أستراليا. خبرنا عن الفئات المشاركة معكم في هذه، يعني خبرنا عن تفاصيلها.
4: نعم بالتأكيد الفئات العمرية كلها مدعوة للتطوع، ولكن بما أن حملات التطوع والمشاريع التطوع عادة تكون نهارا، فلهذا بصراحة يحرم الشباب على الأغلب من المشاركة بهذا، لأنه تعرف شبابنا حديثي عهد في قدومهم إلى أستراليا وجله مشغول بدراسته أو بأعماله لبناء مستقبله، حيث أغلبهم بدأ من الصفر بعدما تعرضوا له في البلدان الأم، ولهذا أغلب المتطوعين حاليا يكونون من فئات العمرية الكبار السن والنساء، ولكن نحن بصدد أن نشجع الجميع حيثما أمكن أن يشاركوا في هذه الحملات.
3: طيب دكتور عبد المسيح، حقيقة ما يلفت نظري أيضا أنه أنتم لم تقتصروا التطوع فقط على أبناء الجالية السريانية أو الجالية العربية، ولكن توجهتم إلى المجتمع الأسترالي الأوسع. يعني في النهاية كل الجاليات هي جزء من أستراليا الكبيرة، ومصلحة أستراليا العليا تبقى هي هاجس الجميع، فالجميع أستراليون داخل أستراليا. خبرنا عن هذه المبادرات وردود الأفعال للمجتمع الأوسع الأسترالي حول هذه المبادرات التطوعية.
4: نعم كما لاحظت جل حملاتنا التطوعية التي قمنا بها كنا نشارك بها مع منظمات أسترالية، وهذا شيء مقصود نقصده لكي يحصل تلاقح بين الثقافتين. كما سبق وذكرت ثقافة التطوع ليست رائجة عند بلداننا، فعندما يجتمع أبناء شعبنا مع الأستراليين المتعودين على التطوع منذ الصغر ومنذ سنين الدراسة، هنا سيحصل تلاقح ويحصل التغيير المايند سيت يعني الوعي التفكير العام. نحن نتطلع لأنه بهذه الحملات يختلط أبناء شعبنا ويكسبوا خبرة كبيرة ويدفعهم إلى المزيد من التطوع. وفي نفس الوقت لاحظنا أن المنظمات الأخرى التي شاركنا منها تركنا لديها انطباعا رائعا سواء لديها أو لدى الكونسلز المختلفة يعني البلديات أو حكومات المحلية التي نتطوع، كانوا يقدرون عاليا المجهود والمشاركة التي نقوم بها، وهذا جزء مما نسعى إليه وهو الشراكة المشتركة حتى نشعر نحن كأننا جزء من هذا البلد وهم يشعرون أن الجالية وأن الأقادمين من بلداننا بمختلف انتماءاتهم وهذا هم أبناء هذا الوطن ويريدون أن يشاركوا في بنائه.
3: إذن بمناسبة يوم التطوع شاركنا المشاركة الفاعلة للمجلس السيرياني ممثل طبعا برئاسة حضرتك الدكتور عبد المسيح قريو في مشاركتكم في الكوميونيتي فولنتير ابريشيشن اند اووردز ايفنينج، وكانت مشاركة فاعلة. نتمنى ان تكونوا مع الاخرين انموذجا جيدا ممثلا لابناء الجاليات المتعددة الثقافات هنا في سوريا. كل شكر لكم مرة اخرى، مجهودكم مبارك دكتور.
4: شكرا لك استاذ علاء، وشكرا لك قناة SBS الذي دائما تتابع نشاطات الجاليات المختلفة وهي منبر لكل الأعمال المجتمعية بضمنها نشاطات التطوع. شكرا لكم.
5: وشكرا لكل ضيوفنا اللي بيمنحونا ثقتهم ووقتهم وبيشاركونا بآرائهم في كثير من القصص والتجارب اللي بنسعى لتقديمها عبر أثير SBS عربي. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية هذه الرحلة المسائية عبر أثير SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم. نأمل أن ما قدمناه كان ممتعا ومفيدا أيضا.
6: كونوا غدا بتمام الساعة 6 وحتى 9 ببرنامج صباح الخير أستراليا مع الزميلين فارس حسن وبترا طوق الهندي ومواضيع جديدة. يتجدد اللقاء بكم مستمعينا غدا الجمعة، إذن أنتم على موعد بتمام الساعة 3:15 بحلقة بودكاست دردشة عائلية، وأيضا يليها مباشرة الحوار المباشر في تمام الساعة 3:30.
5: فانضموا إلينا أنا ومنال أعزائي على 1300799624. أكيد نسعد بمداخلاتكم القيمة. حتى ذلك الوقت نترككم في أحسن حال، لكن أيضا نحب نشكر الزملاء الأعزاء اللي ساهموا بفقرات متعددة ومتنوعة ساهموا فيها خلال برنامجنا، على رأسهم فارس حسن وبترا طوق الهندي، محمد الغزي، كوثر الحنبوري، وعلاء التميمي.
6: شكر خاص للزميل هاشم الحداد اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. انتظروا هاشم بتمام الساعة 6 بنشرة موجزة ومحدثة للأخبار. نترككم مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وتقبلوا تحياتي وأتمنى لكم ليلة هانية وسعيدة. منال العاني
5: وأنا هناء ياسين، أتمنى لكم دائما أمسية سعيدة وآمنة.
6: إلى اللقاء.

عناوين النشرة: المعارضة الفيدرالية تدعو للتوسع في مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط لزيادة عائدات خزينة الدولة بدلا عن فرض المزيد من الضرائب. الحكومة الفيدرالية تخصص 7 ملايين دولار لمساعدة الولايات والمقاطعات التي ينتشر فيها مرض الدفتيريا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اليوم أنه يريد أن يرى زيادة في عائدات الحكومة من التوسع في مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط في البلاد وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة على الأستراليين. وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر لمنتجي الطاقة في أستراليا عقد في أديلايد، انتقد تايلر سياسة صفر انبعاثات التي تعتمدها الحكومة، وأكد أن حكومة ائتلافية ستعمل على تنويع مصادر الطاقة بشكل يجعل أسعارها أقل ويؤمن المزيد من الاستثمارات والوظائف والعوائد لخزينة الدولة. أظهرت أرقام نشرها اليوم مكتب الأحصاء الأسترالي أن معدل البطالة في البلاد سجل ارتفاعا غير متوقع الشهر الماضي إلى 4.5% بعد فقدان حوالي 19,000 وظيفة. وقال المكتب أن هذا الارتفاع يعود خصوصا لانخفاض توظيف النساء إلى أدنى مستوى له منذ آب أغسطس من العام الماضي. وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز قال أن الارتفاع في معدل البطالة كان متوقعا، مضيفا أن سوق العمل الأسترالي ما يزال قويا رغم الاضطرابات العالمية الكبيرة. قالت نقابة الأطباء الأستراليين اليوم أن تراجع معدلات تلقيح الأطفال يعتبر عاملا رئيسيا في انتشار مرض الدفتيريا أو الخناق بصورة غير مسبوقة منذ عقود في عدد من الولايات. وتعمل السلطات الصحية في المقاطعة الشمالية وكوينزلاند وجنوب وغرب أستراليا لاحتواء تفشي هذا المرض التنفسي الذي يصيب خصوصا المجتمعات الأبروجينية بعد تسجيل 231 حالة إصابة مؤكدة به. وقال نائب رئيس النقابة البروفيسور جوليان رايت أن مستوى التلقيح انخفض إلى ما دون 90% للأطفال بين عمر السنة والسنتين، مما يهدد بعودة تعرض الأطفال للإصابة بأمراض كان يعتقد أنه تم القضاء عليها منذ سنوات طويلة. واليوم أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تقديم رزمة من الدعم بقيمة 7 ملايين دولار تتضمن لقاحات للولايات المتأثرة. أخلي مطار أفالون في ولاية فيكتوريا جزئيا صباح اليوم، واستدعيت وحدة لتفكيك المتفجرات بعد الاشتباه بجسم غريب أثناء عملية تفتيش أمني روتينية، ليتبين في نهاية المطاف أن الجسم المشبوه ليس سوى جهاز لإزالة الشعر بالليزر. وأعيد فتح المطار الواقع في جنوب غرب ملبون في وقت لاحق. فارقت امرأة في 71 من عمرها الحياة اليوم متأثرة بجراح أصيبت بها بعدما صدمتها سيارة للشرطة في كيرنز في شمال كوينزلاند. وحاول رجال الشرطة تقديم الإسعافات الأولية للضحية في المكان، ولكنها توفيت في وقت لاحق في المستشفى. نائب مفوض شرطة كوينزلاند جون تيمز قدم تعازيه لعائلة الضحية، مؤكدا أنه سيتم إجراء تحقيق شامل ومفصل لتحديد ملابسات الحادث المأساوي. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

انساه ما انكرش بانه بيجي في بالي بس انا بالي طويل وعموما خير برضو اتحسنت كتير ما بقتش بفكر فيه

0: ومرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي باقي ممحمح.
1: SBS Arabic. Pop Arabic.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

يمكن تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

0: يزن مناقيت.
1: من القاهرة إلى كامبرا، هذه هي SBS عربي.
2: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام،

0: العشرة أعد لك
1: واحد عشرة
0: شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي.
2: هذه هي SBS عربي.

عندكش العالم ما عندي ياه، عندك يعني طبعا شي أكيد، ضوي العتمي زهرة بالصحة

0: فاكر رمضان كان الناس
1: بتعلق زينه
0: بتعلق زينه وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
1: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
0: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبه ليها معنى كبير
1: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل الشقق والعماره،
0: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
1: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
0: دي كانت جميله.
1: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها اي حاجه،
0: ممكن يقرصوها اصلا بس من غير اي سبب، ولا عملوا حاجه ولا خليوا من
1: ولا خليوا من الحاجه.
0: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
1: دخلت البيت بالظبط.
0: Amen.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: A new SBS music station is here.
3: SBS Pop Euro.
2: Filled with Eurovision hits non-stop.
4: You want more?
5: The hits you know and the hits you'll want to know.
2: On DAB Radio, online,
5: the SBS Audio app
2: and SBS On Demand.
6: من الجزائر إلى أديلايد، هذه هي SBS عربي.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: A new SBS music station is here.
3: SBS Pop Euro.
2: Filled with Eurovision hits non-stop.
4: You want more?
5: The hits you know and the hits you'll want to know.
2: On DAB Radio, online,
5: the SBS Audio app,
2: and SBS On Demand.
6: رياضة تعتزم هيئة كرة القدم الأسترالية تسريح نحو 20% من موظفيها بعدما تضاعفت خسائرها المالية تقريبا، وسجلت الهيئة خسائر بلغت 15 مليون و300 ألف دولار خلال العام الماضي، وجاءت هذه الخسائر رغم ارتفاع الإيرادات إلى أعلى مستوى في تاريخ الهيئة. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد: غائم جزئيا 20 درجة، ملبون مشمس مع رياح 17 درجة، سيدني أمطار متفرقة 21 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24 درجة، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
7: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
8: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل، الإنترنت، والراديو.
9: Good morning Australia. يسعد صباحكم جميعا، واهلا بكم في صباح جديد وحلقه جديده من هذا البرنامج الصباحي على اس بي اس عربي. اليوم 22 يار مايو، اخر حلقات هذا الاسبوع. ان شاء الله كلكم عندكم خطط لعطله نهايه اسبوع مريحه مع الاهل والاصدقاء. الاخبار كثيره، شكرا محمد على اولى النشرات الاخباريه لهذا الصباح، نسعد بصحبتك. انا فارس حسن، وبعد قليل تنضم الينا الزميله بترا طوق الهندي من سيدني. مواضيع كثيرة على ما يبدو بالشرق الأوسط، بعض الانفراج في المفاوضات الأمريكية الإيرانية حسب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. بعد شوي بنحكي بالتفاصيل، ولكن دعونا نبدأ بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning Australia يقدم احترامه لشعب ورنجري ويورونغ من أمة كلن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر أيضا بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن. هذا المشوار الصباحي على SBS عربي يتواصل حتى 9:00 بتوقيت سيدني، ملبورن وكامبرا. كما تعودنا الفقرات الثابتة حاضرة، جولتنا على الصحف، أخبار طبعا ورياضة وحالة الجو في فقرات متعددة، نأمل أن تنال على إعجابكم. محليا الحقيقة يعني هو موضوع حدث في الشرق الأوسط في إسرائيل تحديدا، ولكن بأبعاد دولية وحتى أبعاد أسترالية سنتحدث عنه بالتفاصيل. مشاهد مصورة لنشطاء أجبروا على الركوع على أرضية ميناء أشدود في إسرائيل، عناصر أمنية مسلحة، هتافات واستفزازات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، ما أثار موجة غضب دولية واسعة امتدت إلى أستراليا وترددت على لسان وزيرة الخارجية بيني وونغ، حتى تجمع أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في سيدني بكيريبيلي أيضا طالبت بانضمام أستراليا إلى موجة الإدانات الدولية. سنقف على تفاصيل ما حدث، ما قاله بن غفير، كيف تفاعل الداخل الإسرائيلي مع هذا الحدث. وأيضا كنا تحدثنا سابقا مع الناشطة الحقوقية والعاملة في مجال السياسات في جامعة نيو ساوث ويلز دكتور ناهد فريتخ لتقول لنا بمنظور قانون دولي يعني كيف ينظر إلى هذا النوع من توثيق الانتهاكات، وكيف يؤثر على مسار الأمور، على صورة إسرائيل، على التعامل حتى مع المحتجزين الفلسطينيين والتعامل مع الفلسطينيين بشكل عام في الأراضي الفلسطينية. كانت صرخات الإدانة والاستنكار من أوروبا أيضا حادة اللهجة، ربما أبرزها كان على لسان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. سنجول على كل التفاصيل، خليكم معنا. وأيضا تقرير من إعداد زميلة بترا طوق الهندي عن اللي كانوا ما يعرف بأبناء عرائس داعش، هل هناك

0: قابلية للريهابيليتيشن أو إعادة التأهيل من وجهة نظر نفسية. خليكم مع أهل بترا.
1: صار لي 3 دقايق بجرب أحكيك.
0: يلا أهلا وسهلا فيكي. خلينا ننطلق مع
1: إلى صحيح تحية صباحية وإلى بغداد.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: SBS Sport، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
3: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
4: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
5: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
6: Good morning Australia. رح نبلش بحكمة صباحية مع بترا قبل أن ننطلق إلى بغداد ومراسلنا هناك أشرف العزاوي. شعلنا اليوم
7: الحكمة اخترتها من محمود درويش وبتقول: يا فارس، الأرواح الطيبة تشبه البيوت الآمنة، يدخلها الجميع مطمئنين.
2: من مراسلينا،
7: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا طوق الهندي.
6: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وصباح الخير من أستراليا.
8: صباح الخيرات ومساء الخيرات، صباحكم فترة وفارس، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
7: هلا يا أشرف،
6: أهلا وسهلا فيك. يعني أشرف، المشهد السياسي طبعا على ما يبدو ما زال محكوما بتفاهمات ربما هشة، يعني تقاطع مصالح بين عدة قوى، ولكن الأكيد أنه في أزمة في تأخر استكمال التشكيلة الوزارية في العراق، وفي يعني مخاوف حتى في الشارع من تعثر في الأداء الحكومي. فمتى تحسم يعني الحقائب المتبقية في هذه الحكومة؟
8: فارس، على الرغم من عدم وجود ثقل زمني محدد لحسم الحقائب الوزارية الشاغرة، ولكن يمكن القول بأن هذه الحقائب هي بانتظار قرارات يعني من الكتل السياسية المختلفة كونها هي من تحسم هذه الأمور. أيضا أود الإشارة إلى أن هذا البلاف ربما يعيد المشاورات السياسية إلى المربع الأول. هناك 9 وزارات شاغرة من ضمنها الداخلية والدفاع من أصل 23 وزارة. كل هذه الوزارات هي تنتظر الموافقات الداخلية. البعض الآخر يعتقد بأن الآثار الخارجية أيضا تتحكم بهذا الملف أو التأثيرات الخارجية، خصوصا فيما يتعلق بالوزارات المخصصة للفصائل العراقية، مع رفض واشنطن لمشاركة هذه الفصائل التي تمتلك أجنحة سياسية في الحكومة الجديدة. وبالتالي هذا الموضوع لا يزال يدور ويشغل الرأي العام. هنالك كتل سياسية أيضا، منها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الآن تطالب بحسم هذا الموضوع وتطالب رئيس الحكومة بالإسراع يعني إنهاء قضية شغور الحقائب الوزارية. الزيدي أيضا أسند الحقائب الشاغرة لبعض الوزراء بالوكالة. هذا الأمر جاء لتسيير الأمور، وهنالك أيضا اعتراضات حاضرة على بعض المرشحين للحقائب الوزارية، خصوصا مرشح وزارة الداخلية السيد قاسم عطاء الذي تم طرحه كمرشح لهذه الوزارة من قبل ائتلاف دولة القانون، ولكن لم تحصل الموافقة على اسمه، وبالتالي دولة القانون لا زال يصر على هذا المرشح. وأيضا البرلمان العراقي قال كلمته و يعني لم يصوت لهذا المرشح، بالتالي هنالك خيارات محدودة أمام رئيس الحكومة، إما الذهاب بمرشحين يعني نمكن القول بأنهم مستقلين وطرح هذه الأسماء على البرلمان العراقي لتصويت عليها، وهذا الموضوع هو يمكن القول بأنه يعني خطوة ضعيفة إن حصلت وقد لا يعني تحصل الموافقة على هذه الأسماء، إما أن يحصل هنالك توافق ما بين الكتل السياسية، وهذه النقطة الأقرب للتطبيق. في ظل طبعا المشاورات واستمرار هذه التقاطعات حول الوزارات الشاغرة، هنالك أيضا معلومات تتحدث عن أن حسم هذه الوزارة الشاغرة سوف يكون بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة. يمكن القول فارس بأن الحسابات الداخلية وأيضا المؤثرات الخارجية يعني تتحكم بهذا الملف، أيضا بقاء الوزارات الشاغرة يربك بطبيعة الحال الأداء الحكومي، وأيضا يعيد خلط الأوراق في المشهد السياسي العراقي خصوصا في ظل الظروف الحالية بالمشهد أيضا الإقليمي.
7: من التوتر الحكومي إلى التوتر الأمني والإقليمي في العراق، اليوم تصاعد التوتر أشرف مع اتهامات بانطلاق هجمات مسيرة من أراضي العراق نحو دول خليجية وسط تشديد حكومي على ملاحقة الجهات المتورطة، ويعني عدم انزلاق العراق لتتحول إلى ساحة صراع. ماذا لديك في هذا الملف الأمني، وكيف يحاول العراق اليوم تدارك الوضع وحماية ساحته التي على ما يبدو مفتوحة للصراعات الإقليمية؟
8: فترة، وهذا يعيد يعني على طاولة النقاش قضية سلاح الفصائل العراقية وأزمة السلاح المنفلت كما يعني تشير له واشنطن وتشير له بعض الدول المجاورة للعراق. الحكومة العراقية في أول ردة فعل دبلوماسية قالت بأنها سوف تتابع هذا الموضوع وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار يعني خطوات من هذا النوع، هذا فيما يتعلق بالطائرات المسيرة التي اتجهت باتجاه الجانب السعودي، وأعلن الجانب السعودي بأنها انطلقت من الأراضي العراقية. بعد ذلك كانت هنالك أيضا هجمات بحسب ما أكدته الحكومة الإماراتية، والتي قالت بأن طائرة مسيرة قد استهدفت موقع هناك، بالتالي أصابع الاتهام هي توجه إلى الأطراف المقربة من الجانب الإيراني، ولكن هذا الموضوع هو لا يوجد فيه تصريح رسمي، لا يوجد فيه تبني من قبل الفصائل العراقية حتى الآن، لم تعلن يعني تبنيها عن هذا الموضوع، وأيضا حتى التحقيقات الجارية لم تكشف تفاصيل حول طبيعة هذه الهجمات، كيف انطلقت هذه الطائرات، لم توجه أصابع الاتهام إلى جهة بعينها، ولكن الحكومة العراقية تقول بأنها يعني سوف تواجه هذه الخروق التي تحصل. لم تتحدث كيف، ولكن يعني ربما يكون الأقرب هو الدخول في مشاورات مع بعض القيادات التابعة لهذه الفصائل. بعض المعلومات تشير إلى أن رئيس الحكومة والحكومة الجديدة قامت بمشاورات خلف الكواليس، وهذه المشاورات تنص على محاولة تذويب بعض الفصائل العراقية ونزع سلاحها من خلال دمج بعض هشذه الفصائل مع الحشد الشعبي. هذا الخيار هو مطروح كمقترح حتى هذه اللحظة، بالمقابل هو قوبل وجوبها برفض كبير جدا من بعض الفصائل العراقية باستثناء عصابة للحق، والفصائل التي رفضت هي كتائب حزب الله، حركة النجباء أعلنت رفضها لهذا الموضوع وقالت بأن البلد لا يزال يخضع تحت سلطة الاحتلال، وبالتالي هذا السلاح هو سلاح ضروري والبقاء عليه مهم جدا للخلاص من هذا يعني من قوات الاحتلال. الحكومة العراقية لم يعني تعقب على هذه التصريحات، وبعض التسريبات تشير إلى أنها تحاول إرضاء يعني قيادات هذه الفصائل، وأيضا إرضاء الجانب الأمريكي الذي يضغط باتجاه نزع هذا السلاح.
6: أشرف، أخيرا وفي دقيقة من فضلك، لفت نظري خبر استقبال باخرة قادمة من رومانيا متجهة إلى العراق عبر الأراضي السورية لأول مرة يعني منذ 14 عاما، هل من أي جديد في ملف التعاون الاقتصادي السوري العراقي؟ للأسف خسرنا أشرف، كان هذا مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد أشرف العزاوي، ينضم إلينا في صباح كل جمعة ونعود الاستماع لتقاريره في أي وقت على SBS أوديو أب.
7: إلى صفحات التاريخ وبشكل سريع،
6: يلا بينا.
7: يلا، 22 أيار مايو، أول شيء اليوم عيد القديسة ريتا. بدنا نعيد كل مين حامل هالاسم مارغريتا ريتا، وكل مين بيتخذ القديسة ريتا شفيعة لإله.
6: في مثل هذا اليوم من عام 1840 وقف نقل المذنبين البريطانيين إلى نيو ساوث ويلز هنا في أستراليا.
7: مثل اليوم من العام 1948 مجلس الأمن يصدر قرار رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود.
6: في مثل هذا اليوم أيضا عام 1945 الرئيس الأمريكي هاري ترومان أعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.
7: مثل اليوم من العام 2003 قرار مجلس الأمن إلغاء حصار العراق.
6: في مثل هذا اليوم أيضا من عام 2017 انفجار بقاعة مانشستر أرينا بمانشستر ببريطانيا خلال حفلة للمغنية أريانا غراندي، سقط فيها 23 قتيل.
7: نكتفي بهذا القدر من أحداث الماضي، والكلمة لغرفة الأخبار والزميل محمد الغزي.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. مجموعة جديدة من نساء وأطفال على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية تغادر سوريا في طريقها إلى أستراليا، وذلك وفق ما ذكرته تقارير إعلامية هذا اليوم. المحكمة العليا ترجئ النظر في طعن تقدمت به جماعة نازية جديدة لإلغاء قانون مكافحة خطاب الكراهية الذي أقرته الحكومة الفيدرالية. ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يأمل في أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق بين واشنطن وطهران على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ويتحدث عن تحقيق تقدم في هذا المجال. وأخيراً، إسرائيل ترحل ناشطي أسطول الصمود بعد انتقادات دولية واسعة، ومجموعة أولى منهم تصل إلى تركيا على متن ثلاث طائرات سيرتها أنقرة، فيما لا تزال المجموعة الأسترالية بالانتظار. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
3: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
2: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
4: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس، الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand.
2: تطبيق SBS Audio، أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحاً وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
6: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس ونبدأ الجولة مع سيدني. طقس ممطر في سيدني، أقصى درجات الحرارة 21 بالعاصمة الثقافية ميلبن، طقس صافي إلى مشمس و17 درجة، 23 غربا في بيرث وأدنى درجات الحرارة 8، بريسبن طقس صافي وأقصى درجات الحرارة 23، 20 بأديليد وطقس غائم جزئيا، العاصمة كامبرا عم تشهد رؤية غير واضحة بهالأثناء، درجات الحرارة أدناها درجة وأقصاها 17 بكامبرا، 17 درجة في هوبرت وطقس غائم جزئيا. نختم الجولة مع داروين، طقس صافي و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: حقق لاعب التنس الفرنسي من أصول لبنانية دانيال جاد إنجازاً لافتاً في التصفيات المؤهلة لبطولة رولان غاروس لفرنش أوبن. افتتح مشواره بفوز مثير على البريطاني دانيال إيفنز بمجموعتين دون رد 6-4 6-4. خاض دانيال أيضاً مباراته الثانية مبارح ضد الدنماركي أوغست هومغرين المصنف 155 عالمياً، ولكن للأسف خسر في هذه المباراة. كان في حال نجاحه في تخطي المباراة كان سيصبح على بعد فوز واحد فقط من حجز بطاقة تأهل إلى البطولة الفرنسية الكبرى، لأكيد تحظى بمتابعة كبيرة. حظي دانيال بإشادة جماهيرية خلال الدور التمهيدي برولان غاروس. فوزه على إيفنز خلاه أول لاعب من مواليد 2009 ينجح بالفوز بمباراة ضمن إحدى تصفيات بطولات الجراند سلام، ويعني في فرنسا كتير في حديث عنه كونه أحد أبرز المواهب الواعدة والصاعدة في التنس.
1: من الرياضة إلى أبرز عناوين الصحف.
0: خلينا ننطلق اليوم 22 أيار مايو من نيوز كورب وذي أستراليان. شو عندنا اليوم؟
1: فارس العنوان الأول بصحيفة The Australian Man Who Wasn't There, The Jim Chalmers Project.
0: تكمن حسب الصحيفة الصعوبة في الحديث عن جيم شالمرز في معرفة ما إذا كان هناك ما يستحق أن يقال أساس المقر رأي. طبعا هو ينقل يتنقل بين الصيحات الفكرية والشعارات الاقتصادية.
1: بهالمقال الرأي اللي افتتحت فيه الصحيفة اليوم وعنونت بالبنط العريض، يعني كاتب المقال يقرأ خلفيات عمل جيم تشالمرز وأدائه. يقول مرة يتبنى سياسة صناعية مستوحاة من الاقتصادية الإيطالية ماريانا ماتزوكاتو، ومرة يتحدث عن وضع القيم بصميم الاقتصاد من دون توضيح ماهية هذه القيم أو كيفية التوفيق بينها.
0: نروح على عنوان آخر في The Australian Job Will Never Be Done Countering China in Pacific Wong Says. وتصريح جديد لوزيرة الخارجية، ماذا قالت يا ترى؟
1: صرحت بيني وونغ بأن مهمة أستراليا بمواجهة النفوذ الصيني بمنطقة المحيط الهادي لن تنتهي أبداً. أشارت إلى استعداد الحكومة الأسترالية لتعزيز العلاقات الأمنية مع جزر السليمان وبظل قيادتها الجديدة برئاسة ماثيو ويل.
0: هذه المقابلة لوونغ مع The Australian قالت فيها وونغ أن الديمقراطية قالت كلمتها بعد انتخاب ويل المعروف بانتقاده للصين، ويعني انتخب رئيسا للوزراء بسولومن آيلاندز الأسبوع الماضي. وأكدت أن أستراليا كتير متحمسة تشتغل مع الحكومة الجديدة في هونيارا عاصمة جزر سليمان، مستعدة لتطوير اتفاقية الأمن الموقعة بين البلدين عام 2017 تحديدا.
1: بالفعل
0: يعني.
1: بالفعل فارس أضافت أن أستراليا اليوم منفتحة على رفع مستوى علاقتها مع سولومن آيلاندز أو أي دولة أخرى بالمحيط الهادي، ولكن ستأخذ بعين الاعتبار رغبات حكومات وشعوب هذه الدول.
0: طبعا شددت وونغ كان في تصريح ملفت أن التنافس مع الصين في المحيط الهادئ في الباسيفيك في حالة تنافس دائم، وأن نجاح أستراليا في هذه المنطقة يتطلب جهدا مستمرا وطويل الأمد. وأكيد تتحدث عن الجزر في الباسيفيك اللي أكيد دائما تتسابق أستراليا والصين على يعني أخذها إلى صفها من خلال اتفاقيات أمنية وعسكرية واقتصادية حتى.
1: إلى سيدني مورنينغ هيرالد، فارس. A family feud, a hospital murder claim.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: A new SBS music station is here.
3: SBS Pop Euro.
2: Filled with Eurovision hits non-stop.
4: You want more?
5: The hits you know and the hits you'll want to know.
2: On DAB Radio, online,
5: the SBS Audio app
2: and SBS On Demand.
6: إس عربي من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.
7: واشنطن توجه اتهامات للرئيس الكوبي السابق راول كاسترو على خلفية حادث تعود لعام 1996. كل التفاصيل معك محمد، وصباحك خير.
8: صباح النور بترا، صباح الخير فارس. بالفعل واشنطن توجه اتهامات للرئيس الكوبي السابق راول كاسترو على خلفية حادثة تعود إلى عام 1996. وول ستريت جورنال وصفت هذا الاتهام وتوجيه الاتهام إلى كاسترو بأنه رهان جديد من ترامب على أن استراتيجيته في فنزويلا يمكن أن تنجح في كوبا. الولايات المتحدة وجهت الاتهامات إلى كاسترو وهو شقيق فيدل كاسترو العدو اللدود للولايات المتحدة حتى وفاته. الاتهامات تتعلق بإسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص. الاتهامات تشمل القتل والتآمر لقتل أمريكيين وتدمير الطائرتين، فيما قالت واشنطن أنها تتوقع مثول كاسترو أمام القضاء طوعا أو بطريقة أخرى، وهذا تهديد مبطن بتدخل عسكري. الخطوة عادت المخاوف إلى احتمال تصعيد أمريكي جديد ضد كوبا، خصوصا بعد استخدام إدارة ترامب اتهامات مباشرة ضد الرئيس الفنزويلي مادورو في وقت سابق. الرئيس ترامب وصف الاتهامات بأنها لحظة كبيرة، لكنه استبعد في الوقت الحالي أي تدخل عسكري مباشر. هافانا رفضت الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحدث عن مسار جديد مع كوبا يقوم على تغيير النظام الصيني، النظام الكوبي، وهنا الصين تدخلت على الخط ودعت الولايات المتحدة إلى وقف التلويح بعصا العقوبات والقضاء، مؤكدة دعمها لسيادة كوبا ورفضها لأي تدخل خارجي.
9: شكرا جزيلا لك محمد، نحن بانتظارك على رأس الساعة ونشرة أخبار السابعة بتوقيت الساحل الشرقي.
7: إلى حلقة اليوم من أستراليا إكسبليند أو أستراليا بالعربي وعلم السكان الأصليين كرمز للهوية والانتماء.
9: خلنا نسمع هاي الحلقة مع الزميل علاء التميمي.
10: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنتكلم عن علم السكان الأصليين كرمز للهوية والانتماء. هل سبق أن شاهدتم العلم الأحمر والأسود والأصفر يرفرف إلى جانب العلم الأسترالي؟ إنه علم السكان الأصليين في أستراليا، يرمز إلى شعوب السكان الأصليين وصلتهم العميقة بالأرض والمجتمع والحكايات المتوارثة عبر الأجيال. بالنسبة لكثيرين هو أكثر من مجرد علم، إنه رمز للقوة والصمود والهوية والبقاء. رغم أن الأسترالية علما وطنيا رسميا واحدا، فإنها تعترف بثلاثة أعلام وطنية، من بينها علم السكان الأصليين وعلم سكان جزر مضيق تورس. ولم يكن هناك دائما علم يمثل السكان الأصليين، فقد صممه عام 1971 الفنان والناشط الراحل العم هارولد توماس المنحدر من شعبي لوريثكا ومباي، والذي كان أول خريج من السكان الأصليين لمدرسة الفنون في جنوبي أستراليا. ورفع العلم للمرة الأولى في 12 من شهر تموز يوليو من عام 1971 خلال احتجاج للمطالبة بحقوق الأرض في مدينة أديليد في يوم كان يعرف آنذاك باسم يوم السكان الأصليين الوطني، وهو مصطلح يعد اليوم قديما وغير مستخدم. وبعد عام واحد أصبح العلم رمزا قويا في سفارة الخيام للسكان الأصليين في كامبرا، معبرا عن حقوق الأرض وحق تقرير المصير. وفي عام 1995 اعترفت الحكومة الأسترالية رسما

0: عالميا به كأحد أعلام استراليا، ويحمل تصميمه البسيط دلالات عميقة. الأسود يرمز إلى السكان الأصليين، الأحمر يرمز إلى الأرض والارتباط بها، أما الدائرة الصفراء فتمثل الشمس مركز الحياة ومصدر إشعاعها. تشرح الفنانة الصاعدة جايد برينان وهي من شعب غوميوروي ما الذي تراه في هذا العلم.
1: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation.
0: ولفهم كيف تغيرت الأمور مع مرور الزمن نستمع إلى سوزان كندل وهي من شعب ووناراوا. نشأت في بلدة كوندو بولين الإقليمية في ولاية نيو ساوث ويلز خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. تتذكر زمنا لم يكن فيه العلم منتشرا أو حتى مألوفا، وكانت أول مرة تراه فيها ليست في مدرسة أو مؤسسة رسمية بل عبر شاشة التلفزيون.
2: I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
0: لاحقا عندما أصبحت سوزان معلمة لم يكن العلم جزءا طبيعيا من الحياة المدرسية.
2: In the beginning of my teaching experience, wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
0: بالنسبة لجيليا، كان العلم يرى غالبا في الاحتجاجات أو على شاشات التلفزيون، ولم يكن بعد جزءا اعتياديا من الحياة اليومية في أستراليا. أما بالنسبة للأجيال الأصغر سناً مثل جايد، إذ ترى العلم في كل مكان من حولها.
1: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Koori flag mural, and it was so big it was overwhelming for my little body.
0: ومع تقدمها في العمر بدأ العلم يظهر بطرق يومية أكثر بساطة.
3: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: بالنسبة لها يساعدها العلم على التعرف إلى أبناء مجتمعها وحلفائهم حتى وسط الحشود. وعندما أصبح العلم رسمياً أحد أعلام أستراليا عام 1995، لاحظت سوزان تغيرات تدريجية.
2: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police did that. You saw it once and you just thought, that's great.
0: مع مرور الوقت انتقل العلم من كونه نادرا إلى جزء طبيعي من المشهد الأسترالي اليومي.
2: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing. Everybody knows, whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people.
0: أما جايد فتقول إن رؤية العلم عند مدخل أي مبنى تغير شعورها تجاه المكان.
1: When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there. Usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
0: وبالنسبة لهما أصبح وجود العلم في الأماكن العامة وعلى المدارس والجسور وفي المسيرات وعلى الملابس والوشوم مصدرا قويا للفخر والانتماء. لكن هناك جانب آخر من القصة، دار جدل قانوني وثقافي حول من يملك حق استخدام علم السكان الأصليين، إذ احتفظ العم هارولد توماس بوصفه كمصمم للعلم بحقوق الملكية الفكرية ومنح تراخيص لاستخدامه لشركات خاصة تتحكم باستخدامه سواء على الملابس والمنتجات التجارية. أدى ذلك إلى تلقي بعض بعض المؤسسات والمجتمعات الأصلية رسائل قانونية تمنعها من استخدام العلم على القمصان أو المنتجات دون إذن أو دفع رسوم. رداً على ذلك، أطلقت علامة الأزياء التي يقودها السكان الأصليون بعنوان Clothing the Gaps، وحلفاؤها حرروا العلم مطالبين بأن يعامل العلم كبقية الأعلام الوطنية لا كشعار تجاري خاص. بعد سنوات من الضغط الشعبي والمجتمعي، أعلنت الحكومة الأسترالية عام 2022 حق شراء الملكية الفكرية للعلم من العم هارولد توماس، وأصبح متاحا للاستخدام كالعلم الأسترالي، ويمكن استخدامه على الملابس والأعمال الفنية والمنتجات دون رسوم أو تهديد قانوني. تنظر سوزان اليوم إلى العلم باعتباره كجزء من التغيير في نظرة الأستراليين إلى السكان الأصليين، لكنها تؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً.
2: The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially the Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud you're here and proud of your own flag.
0: الآن عندما ترى علم السكان الأصليين ستعرف ما يحمله من تاريخ ومعان، مع فهم أن ذلك يشكل خطوة نحو فهم أعمق لأستراليا وهويتها المتعددة. هذا التقرير من إعداد علاء التميمي ونيكيا هاتشينغز.
4: شكرا جزيلا لك علاء على هذا التقرير وهذه الحلقة من أستراليا بالعربي. علم السكان الأصلي المفضل عندي على الهابر بريدج، بلاقي هيك الأحلى والأكثر إمباكت يعني. فتحية لكم جميعا بسيدني، اشتقنا لكم يا جماعة.
5: ونحن اشتقنا لك سيدني، اشتقت لك يا فارس. من هذه الإضاءة الساعة الأولى شرفت على نايب الساعة الثانية، غضب يمكن في إجماع اليوم حول موقف غضب تجاه يعني تحديدا بن غفير، ومشاهد مصورة لناشطين أجبروا على الركوع على أرضية ميناء أشدود الإسرائيلي.
4: كيف ينظر القانون الدولي إلى هذه الفيديوهات وهذا التوثيق لما اعتبر إهانة يعني لهؤلاء، وهم يعني نشطاء من جنسيات متعددة بينهم 11 أستراليا، رغم أن السلطات لم تؤكد ذلك رسميا. ردة فعل من أستراليا ومن حول العالم وأيضا من منظور حقوقي مع دكتور ناهد فريتخ في الساعة الثانية.
5: وبالساعة الثانية إعادة التأهيل وفرصة تانية لأطفال كبروا بمخيمات داعش، هل هو معادلة ممكنة؟

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: مجموعة جديدة من نساء وأطفال على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية تغادر سوريا في طريقها إلى أستراليا، وبعد انتقادات دولية واسعة إسرائيل تعلن ترحيل ناشطي أسطول الصمود وحد عشر ناشطا استراليا بانتظار رحلتهم إلى اسطنبول، وأكبر تفشي لمرض الدفتيريا في استراليا يدفع الحكومة الفيدرالية إلى حملة تطعيم بقيمة 7 ملايين دولار، وباكستان تكثف جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، وترامب يقول إن المحادثات في مفترق طرق، وخامنئي يرفض إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. غادرت مجموعة جديدة تضم نساء وأطفالا استراليين على صلة بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية مخيم الروج في شمال شرق سوريا. بحسب تقارير إعلامية أفادت بأن المجموعة غادرت المخيم بتوقيت الشرق الأوسط وهي في طريقها إلى العاصمة السورية دمشق تمهيدا لعودتهم إلى استراليا، وكانت 4 نساء و9 أطفال قد وصلوا إلى سيدني وملبورن في وقت سابق من شهر مايو آيار بعد قضائهم نحو 2 أسبوع في دمشق. وأوقفت قوات الحدود الأسترالية 3 نساء فور وصولهن، حيث تواجه 2 منهن تهما تتعلق بالعبودية وجرائم الإتجار بالبشر، فيما وجهت إلى 3 تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع معلنة. أعلنت إسرائيل ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم من أسطول مساعدات كان متوجها إلى غزة بعد انتقادات دولية لطريقة معاملتهم أثناء الاحتجاز. ومن المقرر إطلاق مجموعة من الأستراليين الذين احتجزتهم إسرائيل أثناء محاولتهم إيصال مساعدات إلى غزة. وكان الأستراليون 11 ضمن 400 شخص مشاركين في أسطول الصمود العالمي الذي اعترضته القوات الإسرائيلية تحت تهديد السلاح يوم 3. وفي بيان صدر مساء الخميس أفاد الوفد الأسترالي المشارك في أسطول الصمود أن الأستراليين سينقلون بالحافلة إلى مطار رامون في إسرائيل، حيث من المتوقع أن يستقلوا رحلات جوية متوجهة إلى اسطنبول. وفي أستراليا وصف السفير الإسرائيلي هيلل نيومان قوافل المساعدات البحرية المتجهة إلى غزة بأنها استفزاز غير ضروري، معتبرا أنه لا يوجد نقص في المساعدات الإنسانية داخل القطاع. وجاءت تصريحاته بعد استدعائه من قبل وزيرة الخارجية بيني وونغ على خلفية فيديو أظهر وزير الأمن القومي إيتار بنغافير وهو يسخر من ناشطين بينما كانوا جاثين على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وقال نيومان أن حركة حماس متورطة في تنظيم القوافل البحرية.
1: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly with great sensitivity. The fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
0: أرجأت المحكمة العليا النظر في الطعن الذي تقدمت به جماعة نازية جديدة تسعى لإلغاء قانون مكافحة خطاب الكراهية الذي أقرته الحكومة الفيدرالية إلى الشهر المقبل. وكانت جماعة وايت استراليا المعروفة سابقا باسم الشبكة الاشتراكية الوطنية قد صنفت جماعة كراهية محظورة بموجب القانون الذي أقر عقب هجوم بونداي الدامي. وأعلنت الشبكة حل نفسها بعد إقرار التشريع قبل أن تعود باسم وايت استراليا، فيما قدم زعيمها توماس سيول طلبا لإبطال القانون لتجنب تصنيف الجماعة تنظيما غير قانوني. ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب مطلع يونيو حزيران المقبل. قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر أنه يريد أن يرى زيادات في عائدات الحكومة من التوسع في مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط في البلاد وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة على الأستراليين، منتقدا سياسة صفر انبعاثات التي تعتمدها الحكومة. وقال في كلمة أمام مؤتمر لمنتجي الطاقة في استراليا عقد في أديلايد أن حكومة ائتلافية هي الأفضل التي ستعمل على تنويع مصادر الطاقة بشكل يجعل أسعارها أقل ويؤمن المزيد من الاستثمارات والوظائف والعوائد لخزينة الدولة.
2: Australia is receiving $22 billion of tax revenues from the oil and gas industry. I want that number to go up. I want that number to go up. But let me tell you how I want it to go up. I want it to go up because there's more investment and more production of oil and gas in this country. More investment, more jobs, more opportunities for Australians. That's how we do it.
0: دافع وزير الصحة مارك باتلر عن توقيت إعلان حزمة دعم حكومية بقيمة 7 ملايين دولار لاحتواء تفشي الدفتيريا بعد تسجيل أكثر من 230 إصابة معظمها في مجتمعات السكان الأصليين. وتشمل الحزمة تمويلا للقاحات والمضادات الحيوية ودعما للمنظمات الصحية التابعة للسكان الأصليين. وأكدت جمعية الأطباء الأستراليين للسكان الأصليين على وجوب التعامل مع تفشي هذا المرض بوصفه قضية عدالة اجتماعية وليس مسألة مكافحة أمراض. وتقول ميغان كامبل المستشارة الطبية في المنظمة الوطنية للصحة المجتمعية للسكان الأصليين أن سوء جودة السكن يعد مشكلة رئيسية إذ يحرم الكثيرين من الحصول على ما وصفته المستلزمات الصحية الأساسية.
3: We know that we've got over 100 Aboriginal languages. We need to ensure that the communication is there, not misinformation. We certainly saw that through COVID, and we need to ensure that the right information is getting out to our remote and regional communities.
0: كثفت باكستان جهودها الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران إلى العودة للمفاوضات وإنهاء الحرب في وقت قالت فيه طهران أنها تدرس أحدث رد أمريكي، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران توقفت عند مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق أو استئناف الحرب. ويلتحق قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بوزير الداخلية محسن نقوي الموجود حاليا في طهران، والذي اجتمع مؤخرا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لبحث مسار المحادثات. وشدد ترامب على أن إدارته تنتظر ردودا كاملة وجيدة بنسبة 100% من إيران، مؤكدا أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع، ومشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يوفر الوقت والطاقة والأرواح.
4: If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. I just, ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see few people killed.
0: ويأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين وصفتهما بالكبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب القريب من مستوى الاستخدام العسكري إلى خارج البلاد، في خطوة تشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. وعلى الجبهة اللبنانية فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 9 أشخاص في لبنان بينهم نواب ومسؤولون أمنيون بتهمة عرقلة جهود السلام ونزع سلاح حزب الله. وشملت العقوبات نوابا من الحزب بينهم محمد فنيش وحسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن. ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال الساعات الماضية. وأضافت الوزارة أن فرق الإنقاذ تواصل البحث تحت الأنقاض في دير قانون النهر بقضاء صور، حيث قتل 11 شخصا من عائلة واحدة. وفي خضم هذا التصعيد وصف الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الوضع في البلاد بأنه خطير، معربا عن أمله في أن تفضي المحادثات الجارية إلى مخرج من الحرب. في أخبار الرياضة، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل رونالدو هدفين في المباراة ليرفع النصر إلى رصيده العالي وهو 86 نقطة في صدارة الترتيب، ويعد هذا اللقب الأول للنصر في الدوري منذ موسم 2018 و2019. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، ملبورن مشمس مع رياح 17، سيدني أمطار متفرقة 21، بريسبن غائم جزئيا 24، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، هوبرت غائم جزئيا 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
9: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
10: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
11: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
10: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
12: Good Morning Australia، عم تسمعوا هالبرنامج يلي انطلق بتمام الساعة 6. صباح الخير لكل يلي هلأ انضموا لنا، مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. انطلقنا معقول النشرات الإخبارية والزميل محمد الغزي، مستمرين لغاية الساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي، معايدة قلبية لكل مين حامل اسم ريتا أو بيطلب شفاعة القديسة ريتا.
13: يسعد صباحكم جميعا، اليوم 22 أيار مايو، وإحنا معكم حتى 9 بتوقيت الساحل الشرقي. يبدو يعني في مؤشرات أكيد منشوف ومطلع الأسبوع المقبل نناقشها في حال حدث اتفاق، ولكن يعني حسب ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي ربما يتم التوصل إلى اتفاق. في مؤشرات إيجابية، مصادر إيرانية اليوم عم تحكي عن نقاط عالقة مع واشنطن، وأكيد الوسيط الباكستاني ووسطاء خليجيين آخرين يعني منهم قطر عم بيحاولوا تضييق الفريق فجوات بين الطرفين المتفاوضين. ترامب يقول لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ووسائل إعلام إيرانية تقول إنه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي طالب بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل إيران.
12: بالفعل فارس، ورغم يعني الأفق التي قد تبدو مفتوحة، ترامب يؤكد لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. نقطع السطر، ويمكن بعد هيدا هي النقطة العالقة.
13: بالانتقال إلى موضوع آخر في الشرق الأوسط، ولكن ترددت أصداؤه إلى أستراليا، وما ممكن عم نبالغ إذا حكينا إلى كل أنحاء العالم، حيث أشارت مشاهد مصورة لناشطين أجبروا على الركوع على أرضية ميناء أشدود الإسرائيلي في وسط عناصر أمنية مسلحة وهتافات واستفزازات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، أثارت موجة غضب دولية واسعة.
12: بحسب منظمي القافلة، من بين المحتجزين 11 أسترالي، في حين لم تؤكد السلطات الأسترالية هالشي رسميا حتى اللحظة.
13: المشاهد أظهرت ناشطين يطرحون أرضا ويقيدون قبل اقتيادهم بعيدا بواسطة قوات إسرائيلية، والوزير بن غفير كان حاضرا في المكان.
12: وعند قدميه جلس محتجزون على ركب وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، في مكان عناصر أمن مدججون بالسلاح عم يتحركوا بينهم.
14: Welcome to Israel. We are the landlords. Long live the people of Israel. Don't get excited by their shouting. Don't get excited.
13: كانت إحدى المحتجزات صرخت Free Palestine أو فلسطين حرة، وتم دفعها على رأسها يعني في أحد المشاهد الصادمة لهذا الفيديو اللي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. الناشطون كانوا على متن قافلة الصمود اللي حاولت كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية رمزية.
12: بالفعل فارس، ورغم أن القافلة لم تصل إلى غزة، صور يلي خرجت من الميناء انتشرت بسرعة عبر وسائل الأعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والدبلوماسية الدولية، لتتحول العملية يلي وصفتها إسرائيل بأنها إجراء أمني إلى أزمة سياسية متصاعدة.
13: صحيح، كانت إسرائيل اعترضت السفن في هذه القافلة في المياه الدولية، بينما رأى منتقدون أن المشاهد تمثل إذلالا متعمدا. بدا بن غفير منتشيا بما حدث، داعيا إلى إبقاء النشطاء في السجون الإسرائيلية لفترة طويلة، وهو طبعا ما لم يحدث. وزي ما سمعنا مع محمد قبل قليل، تم يعني ترحيل هؤلاء عن طريق تركيا وأنقرة. رئيس الوزراء الإسرائيلي من جانبه دافع عن حق إسرائيل في منع ما وصفه بالقوافل الاستفزازية الداعمة لحماس، لكنه في ذات الوقت نأى بنفسه عن تصرفات بن غفير قائلا أنها لا تعكس قيم ومعايير البلاد. وفي إسرائيل كانت حتى المشاهد فجرة انقسام سياسي حاد، إذ اتهم وزير الخارجية جدعون بن ساعر بن غفير بالحاق ضرر بصورة إسرائيل دوليا.
12: بالفعل فارس، رح نسمع ومنتابع.
13: رح نتابع. قالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أنه كان في روايات كثيرة عن عنف شديد، وأنه اثنين على الأقل نقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما برصاص مطاطي. لنستمع.
15: We heard many stories of a lot of violence. We know of at least two participants who were hospitalized. They had to be taken to hospital to get treatment. Both of them were shot by rubber bullets for no reason, without any justification. We've heard many complaints about possible break in the ribs. We've met people there were a lot of pain.
12: الخارجية الإسرائيلية نفت استخدام الذخيرة الحية، وأكدت أن القوات استخدمت فقط وسائل غير قاتلة للتحذير. وبالأمم المتحدة، المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجريك كان طالب بالإفراج الفوري عنهم.
16: Everyone who has been detained by the Israeli authorities who are members of the flotilla needs to be treated with respect and dignity, like anyone who is detained, and they need to be returned back to their homes immediately.
13: إذن تقول الأمم المتحدة على لسان دوجاريك أن كل من احتجزتهم السلطات الإسرائيلية من أعضاء القافلة يجب أن يعاملوا باحترام وكرامة وأن يعادوا فورا إلى أوطانهم ومنازلهم.
12: بأستراليا أقارب ومؤيدو المحتجزين تجمعوا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بكيري بيلي هاوس وطالبوا الحكومة باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.
13: كما دعا المشاركون أيضا رئيس الوزراء أنثوني ألبنيزي إلى الانضمام لموجة الإدانات الدولية، فيما طلب الناشط الفلسطيني الأسترالي صبحي عوض باستدعاء السفير الإسرائيلي في كامبرا أو حتى إعادته إلى إسرائيل.
12: وزيرة الخارجية الأسترالية باني وونغ بدورة أدانت المشاهد المصورة وصفتها بأنها صادمة وغير مقبولة، وأكدت أن أستراليا سبق وفرضت عقوبات على بن غفير بالتحديد.
13: صحيح، وأضافت أيضا باني وونغ أن السفير الأسترالي في إسرائيل تلقى تعليمات بإثارة القضية مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية. ردود الفعل انسحبت أيضا على أكثر من دولة أوروبية، كون النشطاء يحملون جنسيات متعددة من بينها جنسيات أوروبية. جورجيا مالوني وزيرة أو رئيسة الوزراء الإيطالية كانت دعت إسرائيل إلى الاعتذار عما حدث.
12: بالفعل فارس، الناشطة الحقوقية والعاملة بمجال السياسات بجامعة نيو ساوث ويلز دكتور ناهد فريتخ سألناها من منظور القانون الدولي كيف يمكن توصيف اعتراض القافلة واحتجاز النشطاء بالمياه الدولية، وهل هناك ما قد يعتبر انتهاك قانوني بطريقة التعامل معهم؟
17: من منظور القانون الدولي هناك مستويين مختلفين في تقييم هاي الحادثة، تتعلق بمشروعية اعتراض السفينة نفسها، والموضوع الثاني بيتعلق بطريقة معاملة النشطاء بعد الاحتجاز. فيما يخص اعتراض القافلة في المياه الدولية فهي مسألة قانونية محل جدل كبير. إسرائيل بتستند لفكرة الحصار البحري وتعتبر أنه إلها الحق في اعتراض السفن التي تحاول الوصول إلى غزة، بس في المقابل هناك خبراء قانون دولي ومنظمات حقوقية وأممية بيعتبرون أنه الحصار نفسه غير قانوني بسبب آثاره الإنسانية الواسعة على المدنيين، وبالتالي فإن اعتراض السفن المدنية المرتبطة بالمساعدات الإنسانية يثير إشكاليات قانونية جدية. أما الموضوع الآخر فيما يتعلق باحتجاز النشطاء وطريقة التعامل معهم، فالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واضحين جدا في هاي النقطة، إنه أي أشخاص محتجزين خصوصاً إذا كانوا مدنيين وغير مسلحين يجب أن يعاملوا بكرامة وإنسانية، ويحظر تعريضهم للإهانة أو المعاملة الحاطة بالكرامة أو الاستغلال الدعائي.
13: طبعاً مشاهد احتجاز النشطاء في هذا الميناء أثارت موجة غضب واسعة كما ذكرنا حول العالم، خصوصاً مع ظهور الوزير اليميني إيتمار بن غفير في هذه الفيديوهات. سألنا دكتور ناهد إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المقاطع على الرأي العام الدولي وعلى تصاعد أيضاً الضغوط الحقوقية والسياسية على إسرائيل، فقالت:
17: هاي المشاهد لها تأثير كبير جداً، ليس فقط من الناحية الإنسانية بل أيضا من الناحية القانونية والسياسية والإعلامية. في النزاعات الحديثة الصورة أصبحت عنصرا أساسيا في تشكيل الرأي العام الدولي، وأحيانا بتكون أقوى من البيانات الرسمية نفسها. فعندما تظهر مشاهد لمحتجزين مدنيين أو نشطاء في أوضاع تفهم على أنها مهينة أو استعراضية، فيعني ذلك بيخلق انطباعا واسعا بوجود اختلال في ميزان القوى واحتمال إساءة استخدام السلطة وهي الموجودة حاليا طبعا. أما ظهور وزير مثل إيتمار بن غفير هو أصلا معروف بخطابه القومي المتشدد، وهذا بيضاعف من حساسية المشهد الدولي، لأنه الأمر لا يقرأ فقط كحادثة أمنية بل كرسالة سياسية ورمزية أيضا، وهذا قد يعزز الانتقادات المتعلقة بنزع الإنسانية عن الفلسطينيين والمتضامنين معهم، وهي مسألة أصبحت تحظى باهتمام متزايد داخل المؤسسات الحقوقية الدولية. من الناحية العملية مثل هذه الصور قد تؤدي لزيادة الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل وتصاعد المطالب بتحقيقات مستقلة، كما قد تؤدي إلى توسيع حملات المقاطعة والضغط الشعبي. ومثل هاي المشاهد زي ما حكينا بتأثر بشكل خاص في الرأي العام الغربي، لأن النشطاء غالبا ينتمون إلى جنسيات متعددة وبعضهم شخصيات عامة أو ناشطون حقوقيون ما يجعل القضية بتتجاوز الإطار المحلي أو الإقليمي لتتحول لقضية رأي عام. أما في القانون والسياسة الدولية، كل حادثة مصورة أو موثقة تضاف إلى سياق أوسع من الاتهامات والانطباعات الدولية، وهذا ما يزيد من الضغوط الحقوقية والسياسية. وهذه المشاهد في إلها تأثير عميق ومتعدد الأبعاد، لأنها لا تقرأ فقط كحادثة أمنية معزولة، بل كجزء من صورة أوسع تتشكل عالمياً حول طريقة إدارة الحرب والحصار والتعامل مع المدنيين والمتضامنين الدوليين.
12: وفي ظل وجود ناشطين أستراليين بين المحتجزين، هل تعتقد دكتور ناهد أن الموقف الأسترالي الرسمي حتى الآن كافي، وما الذي يمكن أو يجب أن تقوم به كامبرا دبلوماسياً أو قانونياً؟
17: أكيد هو بيضع على الحكومة الأسترالية مسؤولية إضافية، ليس فقط سياسياً بل أيضاً من ناحية واجبات الحماية القنصلية تجاه مواطنيها. حتى الآن أي تقييم لكفاية الموقف الأسترالي بيعتمد على حجم التحرك الفعلي اللي قامت فيه كامبرا خلف الكواليس، وليس فقط على التصريحات العلنية. لكن من الواضح أنه هناك توقعات متزايدة سواء داخل أستراليا أو دولياً بأنه تتخذ الحكومة موقف أكثر وضوح وحزم لما بيتعلق الأمر بسلامة مواطنيها واحترام القانون الدولي الإنساني. فدبلوماسياً تستطيع أستراليا القيام بعدة خطوات، منها مثلاً مطالبة فورية بالوصول القنصلي الكامل للمحتجزين الأستراليين، التأكد من ظروف احتجازهم وسلامتهم، طلب توضيحات رسمية من الحكومة الأسترالية بشأن طريقة التعامل معهم، والمطالبة بتحقيق مستقل إذا وجدت مزاعم بإهانة أو سوء معاملة. كمان يمكن لكامبرا أنها تتحرك ضمن إطار جماعي مع دول أخرى لديها مواطنون على متن القافلة، لأنه الضغط متعدد الأطراف غالباً بيكون أكثر تأثير من التحركات الفردية حتى لو أنها دولية. فقانونياً أستراليا كدولة طرف اتفاقيات جنيف وملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، لديها أيضاً مسؤولية أوسع بتتجاوز حماية مواطنيها فقط، وهي دعم احترام القانون الدولي الإنساني.
13: شكرا جزيلا للدكتور نهد فريتخي، ناشطة حقوقية فلسطينية أسترالية وأيضا عاملة في مجال السياسات في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني. كان أيضا إيطاليا طالبت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير بعد نشر هذا المقطع، وعدت إسرائيل وأعلنت ترحيل جميع الناشطين الأجانب اللي كانت احتجزتهم من على متن أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورن مارمورشتاين قال أن جميع الناشطين تم ترحيلهم، ولكن شدد في ذات الوقت على أن إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار البحري اللي اعتبره قانوني ومفروض على غزة.
12: كانت هذه الإضاءة حول هذا الموضوع الذي أثار غضب الدبلوماسية الدولية بعد الموجز الإخباري، وبانتظار عودة المجموعة الثانية من الأمهات والأطفال من مخيمات احتجاز شمال سوريا إلى أستراليا. هل إعادة التأهيل هي معادلة ممكنة بعد كل ما رأى هؤلاء الأطفال؟
13: انتظار هذا التقرير رح تسمعوه بعد موجز 7:30. خلينا كمان في ختام هذا التقرير نشكر الزميل عصام الغالب من SBS نيوز، شكرا لضيفتنا وشكرا لك أيضا بترا.
12: شكرا لك فارس. دقيقة بتفصلنا عن موجز إخباري محدث عم تسمعوا Good Morning Australia، ومننذكركم أنه كل هالمحتوى بتلاقوه منشور على منصاتنا.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. مجموعة جديدة من نساء وأطفال على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية تغادر سوريا في طريقها إلى أستراليا، وإسرائيل ترحل ناشطي أسطول الصمود بعد انتقادات دولية واسعة، ومجموعة أولى منهم تصل إلى تركيا على متن 3 طائرات سيرتها أنقرة و11 ناشطا أستراليا بانتظار رحلتهم إلى اسطنبول. واشنطن تندد بنظام تحصيل الرسوم الإيراني في مضيق هرمز، وترامب يؤكد أن بلاده لا تريد فرض رسوم على المرور عبر المضيق، ويذكر بأنه ممر دولي حر. والولايات المتحدة تفرض عقوبات على 9 أشخاص في لبنان، بينهم نواب ومسؤولون أمنيون، بتهمة عرقلة جهود السلام ونزع سلاح حزب الله. ومبعوث الرئيس الفرنسي يحذر من وضع خطير في لبنان وسط تصاعد المواجهات. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: أعرف المزيد على nati.au/interpreter.
2: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج اس بي اس الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على اس بي اس أو في أي وقت على اس بي اس اون ديماند. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس، الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand.
3: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
4: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn. تقدم لكم عالماً من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 و SBS Viceland على القناة 31.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
0: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
5: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
0: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
6: شوكت يعني أخذت الصدمة.
0: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: فهي صفحة معنوية.

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس لليوم 22 أيار مايو. نبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 21، 17 بالعاصمة الثقافية ميلبن، وطقس صافي إلى مشمس، طقس غائم في بريسبن و23 درجة، 19 درجة غربا في بيرث، وطقس مشمس، 20 بأديليد وطقس غائم كليا، 17 بالعاصمة كامبرا وطقس صافي إلى مشمس، هوبرت غائم جزئيا و17 درجة. نختم الجولة مع داروين 32 درجة بمقاطعة الشمال وطقس صافي لليوم.

0: أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين وقاد فريقه النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم للمرة العاشرة في تاريخه. فوز عريض 4-1 على ضيفه ضمك في المرحلة الأخيرة للمسابقة. على ملعب الأول بارك النجم السنغالي ساديو ماني افتتح التسجيل للنصر بالدقيقة 34. كينغسلي كومان أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 52. مورلاي سيلا قلص الفارق بتسجيله هدف لضمك بالدقيقة 58، ولكن الأسطورة البرتغالي رونالدو أضاف الهدف الثالث بالدقيقة 63 وعاد وهز الشباك بالدقيقة 81. يعني شفنا دموع كريستيانو رونالدو. ارتفع رصيد النصر إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام ملاحقه غريم التقليدي الهلال، لفاز أيضا 1-0 على الفيحاء في ذات المرحلة. مبروك للنصر وأيضا لمحبي رونالدو هذا الفوز.
1: من الرياضة، هل الفرصة الثانية ممكنة لأطفال أستراليين ولدوا وكبروا بمخيمات داعش؟

0: إذن بعد سنوات قضاها أطفال أستراليون اليوم بمخيمات احتجاز شمال سوريا وسط ظروف قاسية أفكار متطرفة، عادوا إلى أستراليا برفقة أماتهم يلي رح يواجهوا تهم مرتبطة بتنظيم داعش، بينما يعني الأنظار كلها يعني إذا فينا نقول تركز على المسار الأمني والقضائي. تحدي كبير اليوم بيبرز، هل الفرصة الثانية ممكنة؟
1: حلو كتير هذا السؤال، متحدياً يعني لا يقل تعقيداً. الحقيقة كيف يمكن إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ودمجهم في المجتمع بعد يعني سنوات وحتى نشأة، وربما بعضهم ولدوا هناك بيئة فيها عنف، فيها خوف، فيها تطرف؟ فهذا السؤال سنطرحه في هذا التقرير.
0: فارس، عادة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش لأستراليا بعد سنوات قضوها بمركز الاحتجاز بسوريا، ألقي القبض على 3 نساء فور وصولهم، واليوم السلطات الأسترالية تقول أنه تركيزها ينصب على ضمان سلامة الأطفال ومساعدتهم على الاندماج مشددا بالمجتمع.
1: 3 عائدات يواجهن تهما جنائية مرتبطة بداعش، من بينها جرائم ضد الإنسانية والانضمام إلى تنظيم متطرف مع عقوبات تصل إلى 25 عاما وراء القضبان، ولكن هذه الاتهامات جاءت بعد سنوات من العمل الأمني والتحقيقات.
0: ماذا قال مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون مكافحة الإرهاب ستيفن نوت؟ Operational planning for these matters started in 2015. All I can say is safety of the community is the number one priority for all agencies involved. إذن سلامة المجتمع الأولوية القصوى لكل الجهات المعنية. الحكومة الفيدرالية كانت أكدت بوقت سابق من الأسبوع أنه المجموعة قامت بحجز رحلات العودة بنفسها، فيما شدد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبنيزي على أن الحكومة لن تلعب أي دور بإعادتهم للبلاد. The government has not and will not provide any assistance to this group. These are people who have made what is a horrific choice to join a dangerous terrorist organisation and to place their children in an extraordinary situation. والمعارضة أعربت عن مخاوفها من أن تشكل النساء والأطفال العائدين خطر أمني محتمل، لكن وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أوضح أن الحكومة ما عندها خيارات لمنع المواطنين من العودة إلى بلادهم. There are very serious limits on what can be done with respect to preventing a citizen of a country returning to their country. The legal threshold that we have is with respect to temporary exclusion orders. I have received advice in one instance so far of that threshold having been met, and when I received that advice, I acted immediately, and that exclusion order remains in place. السلطات ما كشفت بعد عن مصير الأطفال يلي ولدوا، ولد عدد كتير منهم داخل مخيمات الاحتجاز، ولكن من المتوقع أن يحتاج هالأطفال إلى دعم خاص لمساعدتهم على الاندماج بالمجتمع الأسترالي، فيما قالت مفوضة الشرطة الفيدرالية كريسي باريت أنه بعضهم قد يحتاج إلى برامج لمواجهة التطرف وإعادة التأهيل الفكري.
1: السناتور المستقل ديفيد بوكوك حكى لبرنامج توداي أن الأطفال لا ينبغي أن يدفعوا ثمن قرارات آبائهم وأهلهم. خلينا نسمع. But I think the thing that we really have to distinguish here is between grown adults and children who have had no say in going overseas. And surely we want them back here in Australia where they can both face the full force of the law and also be de-radicalized rather than over somewhere else in the world where they can be radicalized and at some later date come back. So I've found the whole debate, particularly around the children, really, really disappointing. These are Australian citizens, and yes, we can absolutely hold them to account, but Australian children deserve a second chance.
0: الأطفال الأستراليين بيستحقوا فرصة تانية، هذا ما قاله ديفيد بوكوك. من جهته قال وزير التعليم جيسون كلير أن الحكومة لا تتعاطف إطلاقا مع مؤيدي تنظيم داعش، ولكنه شدد على أنه هالأطفال منهم مسؤولين عما حدث وأن ظروف كل عائلة تختلف عن الأخرى. Children don't get to pick who their parents are, and these children have seen things that no child should ever have to see. And the trauma that they have experienced will be with them for some time. And that is why the work that the federal police will do and need to do is so important. طبعا هذا ما متهم فيه، راح بس لحل. إذن الأطفال حسب الوزير كلير ما بيختاروا أبائهم، والأطفال شهدوا أمور لا ينبغي لأي طفل أن يراها، والصدمة النفسية اللي تعرضوا لها رح ترافقهم لفترة طويلة. لذا فإن العمل الذي تقوم به الشرطة الفيدرالية بالغ الأهمية. أنا بنحكي عن الوزير وزير التعليم جيسون كلير.
2: هالقضية مثار جدل بأستراليا بين اعتبارات الأمن القومي من جهة والالتزامات القانونية والإنسانية تجاه الأطفال. كيف تفاعل مستمعو اس بي اس عربي مع هالطرح الجدلي مع أو ضد إعادة التأهيل لنستمع؟
3: بالنسبة لإعادة التأهيل في عدة عوامل بتأثر على
4: طفل. طبعا هذا ما متهم فيه، راح بس لاحظ شنو هو شاب هناك بالمعتقل 10 إلى 12 سنة، شنو شاب من فترة داعش إلى الآن، أي واحدة. الشيء الثاني اللي أو الشباب التينيجرز اللي لما راحوا اللي راحوا أخذوا أطفالهم معاهم اللي كان عمره 12 أو 15 سنة، شنو شاف هناك وراح يرجع هنا ولد شاب عمره 25-26 سنة؟
5: والله أختي العزيزة، أنا تعليقي رفضاً قاطعاً لرجوع هؤلاء، لأن
2: حتى
5: هؤلاء
2: الأطفال يا عامر وهم أستراليون،
5: حتى الأطفال وين أستراليين؟ ليش؟ لأن هذول عبارة عن قنبلة موقوتة. هذول انشبعوا بأفكار متطرفة غير صحيحة، أدخله للمجتمع ممكن احتمال يأثرون على المجتمع، راح يتآلفون اللي حيختلطون بيهم ممكن يأثرون عليهم. هؤلاء عبارة عن، لا تقول لي حقوق الإنسان، حقوق الإنسان على رأسي، بس هؤلاء هم اختاروا الطريق، خلي يكونون طريقهم خارج أستراليا وليس داخله.
6: موضوع الأطفال، لأن الطفل هذا إنسان بريء ما له علاقة بأي موضوع، هو ضحية الظروف. إذا كان ولد عارف بالمخيمات أو إذا كان راح هو صغير، يعني لا حد عاش مع السنة بعد ممكن تأهيله وممكن يندمج في المجتمع، لأن الله أنطانا نعمة نفسية ممكن ينسى، تبقى جروح تبقى مشاكل نفسية بس ممكن ينسى ويندمج. لكن أدرك ممكن يتحسبوا في القانون، فأنا ما عندنا الأطفال يعاد تأهيلهم لأن ضحية الظروف ما لهم ذنب لا حول ولا قوة.
7: يعني كيف بدهم يندمجوا برامج إعادة الدمج إذا الولد اللي هو أصلا خلق صغير هو عم بيكبر على هذا الشيء وهذا العقل المتطرف؟ يعني صراحة ما بعرف.
2: كيف تقرأ الباحثة والأكاديمية بجامعة مكواري الخبيرة بالسياسات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب دكتور مريم فريدة هالملف الشائك والجدلي؟
3: بالنسبة لإعادة التأهيل في عدة عوامل بتأثر على نجاح أو فشل إعادة التأهيل أو تأهيل الأشخاص من التطرف العنفي. أولا هي العوامل النفسية، هون عم نحكي إذا

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: هدول أشخاص عن التطرف ولا تغيير نمط تفكيرهم عن الأيديولوجية الدينية اللي هن رايحين وراها. ما في حدا يأكد إذا هدول الأشخاص تمت إعادة تأهيلهم بنجاح تام. هيدا الشيء بده وقت وبده وقت طويل، وحسب شو المعيار اللي حاطينه أنت بوجهة إعادة التأهيل. بهالحالة هل النجاح أو بإعادة التأهيل وحطيناها أن نجحت هي ابتعاد هدول الأشخاص عن التطرف بس يضل عندهم أفكارهم السياسية، أو أنه نعزلهم بطريقة أنه يصير إعادة تأهيلهم بس ما يصير في انخراط لهم بالمجتمع الأسترالي. فمعيار النجاح بهذا الحال كتير بيختلف. إعادة تأهيل هي مسار طويل ما بتاخد شهر وشهرين، وبدأ متابعة مثل ما قلت لتطلع على عدة عوامل، خاصة إذا عم نحكي عن الأطفال اللي شهدوا أعمال عنف. كمان بدك تتطلع على البيئة اللي هن قاعدين فيها، بيئة عائلتهم أصحابهم ما إلى ذلك. معيار النجاح بإعادة التأهيل مهم كتير لنعرف بالضبط شو اللي متوقعينه من هدول البرامج.
4: شكرا دكتور مريم. رح نروح فاصل إعلاني قصير، بعده منشوف مقاربة علم النفس يا ترى بالنسبة لهدول الأطفال الفرصة الثانية شكل برامج إعادة التأهيل. خليكم معنا خليكم معنا يا حلوين. هنا انتم يا
5: بريك.
4: نطلع، ما تقدر تطلع بريك، لازم انا اطلع بريك.
5: يمكن ما بيعرفوا كم ايد نشتغل فيها.
4: يلا بريك ونواصل.
6: استمعوا الان الى الموسم الثاني من بودكاست استراليا بالعربي، احدث اصدارات SBS عربي 24، ياخذكم في رحله استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بابرز الصدمات الثقافيه التي تواجههم عند وصولهم الى استراليا.
7: You're listening to SBS audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
9: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
5: إذا نعود إلى هذه الإضاءة فارس، كان لابد من أنه مثل ما قلت نطرح سؤال على علم النفس حول المقاربة الثانية. هل إعادة التأهيل لأطفال عاشوا ظروف قاسية وغير طبيعية ممكنة؟ طرحنا هالسؤال على الأخصائية بعلم النفس والمعالجة النفسية هانية مسعود.
10: نعم أكيد، إعادة تأهيل الأطفال اللي مروا بظروف قاسية جدا جدا ممكنة تماما. مش بس أنا اللي بقول هيك، ولكن في بحوث علمية وحالات كثيرة، بالذات الأطفال اللي بيجي بعمر صغير أكتر من الأطفال اللي بيجي بعمر كبير. وبين كمان أنه دماغ الطفل عنده نيوروبلاستيسيتي، عنده قدرة مذهلة على التعافي وتجاوز الصدمات إذا توفرت البيئة الداعمة والتدخل الصحيح. الأطفال لديهم هاي المرونة العصبية اللي هي نيوروبلاستيسيتي، بحيث لو صار مشاكل وعنف وقمع للأطفال بيسبب عندهم حالة من الخلايا العصبية في الدماغ، والروابط العصبية بتتفكك وما بتنشأ بمسارها الطبيعي.

0: ولكن إذا وجدت البيئة الصحيحة والداعمة والحب والحنان والعطاء في دماغ الأطفال، هذه الخلايا العصبية قادرة على أنها تعيد تشكيل هذه الروابط العصبية ومسارات الطاقة وترجع تتجدد كمان. وبرضه الطفل عنده كمان اللي هو الريزيلينس، اللي هي المرونة النفسية. الطفل قادر أنه هو يرجع يتمرن على الوضع الجديد ويتكيف حسب الظروف المحيطة به والبيئة المحيطة به.
1: شكرا للمعالجة النفسية هاني مسعود. سألتها كمان بترا أنه بعض هؤلاء الأطفال يعني انولدوا هناك بهذه المخيمات، ما بعرفوا أي واقع آخر، يعني نشأوا في هذه البيئة الصعبة، شو يا ترى تحديات إعادة دمجهم في المجتمع الأسترالي؟ خلونا نسمع.
0: طبعا إعادة دمج هؤلاء الأطفال ليست بالعملية السهلة أبدا، لأنهم ولدوا وعاشوا في ظروف قاسية جدا جدا عن بيئة المجتمع الأسترالي العريض. ممكن يصبح عندهم cultural shock، وهو تحدي التكيف مع مجتمع غربي منفتح متعدد الثقافات. بيصير عندهم أيضا تحديات نفسية كبيرة مثل اضطراب ما بعد الصدمة اللي بتظهر عليهم، العوارض التالية، الخوف المزمن، عزم تفسير البيئة المنفتحة، بيصيروا ينكمشوا على أنفسهم. في عندهم بيصير التبول اللا إرادي، شفنا هاي الحالات. برضو ممكن أنهم هم يحسوا بالتهديد من أي شيء حواليهم، مثل مثلا رجال الشرطة بالزي الرسمي، لأنه رجال الشرطة كان بالنسبة لهم أمر مخيف، مش إنهم في خدمة الشعب، فهذا ممكن يخوفهم. صوت الألعاب النارية، رؤية مثلا إذا راحوا على شواطئ الأسترالية الناس في مبسوطة في البحر وبالزي الشواطئ، هذا كمان ممكن يسبب لهم صدمة لأنه هذا شيء ما عندهم. وبرضه ممكن سوء التغذية يكون مؤثر أساسي على حالتهم، وهو عندهم بيكونوا عندهم ضعف دم، ضعف أشياء كتيرة. برضو مستواهم العمري غير متوافق مع المستوى التعليمي لما يدخلوا المدارس، فهذا بسبب لهم أنهم أكبر تحدي لأنهم كانوا محرومين من التعليم بالنسبة للي في عمرهم. وعدم إتقان اللغة الإنجليزية، هذا من أكبر التحديات اللي أنا شفتها، لأنه بيصيروا حاسين حالهم محبوسين في نفسهم. وبرضه هذا بسبب عندهم الهوية المزدوجة، اللي هو الهوية الأولى هي معادية للثقافة الغربية، والهوية الثانية أنهم هم لازم يتكيفوا في المجتمع الأسترالي القائم على الحرية والمساواة الديمقراطية. فحرام يعني هم كتير بيعانوا، بس العاملين عليهم لازم يطولوا بالهم ويساعدوهم كتير.
2: إلى التحدي الأكبر، عمر المراهقة، كيف يمكن شفاء الذاكرة؟
0: نعم، إعادة تأهيل المراهقين اللي عاشوا في ظروف شائكة جدا أصعب وأكثر تعقيدا، وهذا أنا شفته في خلال عملي المراهقين، لأنه أصلا تغيراتهم الفسيولوجية الجسدية بتكون هرموناتهم طايرة في العلالي يعني، وعندهم هرمونات جسدية، هرمونية، تغيرات هرمونية وجسدية، جسمهم عم بيتغير، مش فاهمين التغيير اللي حاصل فيه، وعصبية كمان، ونتيجة لأنهم ما كانوا عندهم أي اهتمام عاطفي، ذكاء عاطفي. هذا كله بيأثر عليهم، بيخليهم شوية منغلقين على أنفسهم من الداخل. هذا بلس الأعراض ما بعد الصدمة لما يقعدوا يكونوا في بلد زي أستراليا، فبصير يجيهم كمان الأعراض اللي هي هم ما تعلموا كيف يتعاملوا مع مشاعرهم، فهي أعراض مشوهة العنف وقمع سابق. فالمراهق عايز استراتيجيات بالغة الدقة والأهمية، محاطة بالمحبة وعدم الحكم عليهم من تصرفاتهم، لأنه ممكن المراهق في هذه المرحلة يقاوم التغيير مقاومة شديدة، ويكون متمسك بما نشأ عليه وخايف من التغيير نفسه، فبيحصل أيضا عنده تمرد شرس وصمت شديد. وممكن هؤلاء المراهقين يعرضوا أنفسهم للخطر من قوة الألم الداخلي، فممكن من كثرة الألم الداخلي بيحاولوا يعملوا سلوكيات اللي هي احنا مسميها السلف هارم، اللي هي إيذاء النفس، وهي كتير خطيرة لأنه ممكن في أطفال تروح فيها، فممكن يوقعوا في الإدمان كآلية للتخدير، البعد عن المشاعر المؤلمة الداخلية. بدهم المراهقين عناية أكبر، يفهمهم مشاعرهم وبنفس الوقت نحتويهم.
1: شكرا جزيلا لك بترا، شكرا للمعالجة النفسية هانية مسعود، لأيضا خبيرة الدراسات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب دكتور مريم فريدة، مستمعين اللي شاركوا في حوار مباشر سابق حول هذا الموضوع، وبتلاقوا أكيد لاحقا هذا التقرير على موقعنا الإلكتروني.
2: وشكرا أيضا لسيدني لانغ من SBS نيوز اللي ساهمت بإعداد هذا التقرير، هذا التقرير من أعداد فارس حسن وبترا طوق الهندي من SBS عربي.
1: ساعة تانية شارفت على النهاية، على رأس الساعة في تمام 8 بتوقيت سيدني ملبورن وكامبرا نشرة إخبارية محدثة، والزميل محمد الغزي.
2: ابقوا معنا بجعبتنا بعد العديد من الإضاءات بالساعة الثالثة.
1: حاولوا أيضا على وسائل الاستماع الرقمية القناة 304 على TV، إذا عم تسمعونا بالسيارة أكيد على الراديو الرقمي، وما تنسوا كمان موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic و SBS Audio App. فيعني إذا قلتونا مش سامعينكم على وسيلة الاستماع هاي، منجرب وسيلة استماع تانية ومنظبط الوسيلة اللي عم تعاني من مشاكل تقنية. بالفترة كان في مشكلة بالآب،
2: حلت،
1: بتمنى أنها تكون حلت عندكم جميعا.
2: فصل موسيقى ونواصل، والكلمة لغرفة الأخبار بعد دقائق.

من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: مجموعة جديدة من نساء وأطفال على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية تغادر سوريا في طريقها إلى أستراليا. وبعد انتقادات دولية واسعة، إسرائيل تعلن ترحيل ناشطي أسطول الصمود وحد عشر ناشطا أستراليا بانتظار رحلتهم إلى اسطنبول. وأكبر تفشي لمرض الدفتيريا في أستراليا يدفع الحكومة الفيدرالية إلى حملة تطعيم بقيمة 7 ملايين دولار لوقف انتشاره. وباكستان تكثف جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، وترامب يقول أن المحادثات في مفترق طرق، وخامنئي يرفض إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
7: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
8: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
7: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
9: Good morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. الساعة 8:14 دقيقة باستديوهاتنا بأرتارمن، طلقنا بتمام الساعة 6، مستمرين لغاية الساعة 9. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم ومن قلب الفيدريشن سكوير. عم برافقنا محمد الغزي من غرفة الأخبار والزميل فارس حسن من Good Morning Australia.
10: يا هلا عزيزتي بترا، يسعد صباحك وصباح كل اللي معانا على السماع اللي عم برافقونا منذ الصباح الباكر واللي هلا كمان صحي من النوم. نيال قلبكم يا جماعة اللبناني إذا هلا صحيح. هلا شفت في هون شاب زميلنا فبقولي شو فارس وين كنت؟ سر والله كنت معطل الأسبوع الماضي، أصحى الساعة 8. كانت الحياة بالفعل مختلفة يعني. I'm not complaining يعني.
9: Indeed.
10: بس تخيل واحد أنه مثلا قال والله عجبتك القعدة بالبيت، خلص حلو كثير. حلو والله القعدة بالبيت، حبيتها. يخرب بيتك، حبيتك.
9: كثير حلوة القعدة بالبيت. أنا يعني البيت عندي مملكة.
10: في جلي كثير، هاي المشكلة من مشاكل سمع صغار يعني. حسن مثلا من النوع اللي طب بدك تفاحة، خلاص فيش داعي للصحن، كل شيء بده صحن، كل شيء بده صحن، بده كاتلري. طب إنه طب تفاحة شو بدها كاتلري يعني، خلاص كلها وخلصنا يعني. الله بعين.
9: بهيك أوقات بتقول لا لا بدي أطلع على الشغل.
10: صح، بيجيك لحظات يعني. بس تعرفي للأمانة يعني تحية بعرف يعني مهما إحنا حاولنا أنه الواحد يعني يقتسم المهام بشكل متساوي ويدعم الشريك، بلاقي لك المامز وتحية لهن جميعا اللي عم بسمعونا، بيعمل جزء كبير من الهيفي ليفتينج. يعني انت لو ساعدتي بالاشياء المنزليه بضل الاطفال انه لا بدي ماما بدي ماما، يعني دائما في هيك اعتماد كامل. ما في مصدقين،
9: ما في مطرح ماما بالدنيا كلها، صغار كبار. يعني اوقات غمره واحده من ماما شو بتعمل فينا. تحيه لالهم، بدنا نقول تحيه لكل الاشخاص اللي هلا عم يرافقونا على الطرقات. بعرف انه في ناس ما بيحسوا نهارهم بلش إلا معنا، وهيدي ثقة كتير كبيرة منحسها. شكرا لتفاعلكم، رسائلكم، مشاركاتكم. هالمنبر هو لألكم
10: بالفعل، وإحنا عن جد زي ما قالت بيترا سعداء وفخورين بهاي الثقة وما بناخدها لايتلي. يعني دائما عم نحاول نكون على قدر التوقعات، بنحكي أخبار أستراليا والعالم، بنحكي مرات أخبار عنا وعن حياتنا

0: شخصية بنتمنى دائما يكون المحتوى ريليتبل يعني بشبهنا وبشبهكم. بالشرق الأوسط الحقيقة المنظور والأمور مش كتير واضحة، الخلاف بعده متواصل بين أمريكا وإيران بشأن مسائل رئيسية، ويعني الوسطاء باكستان ودول خليجية منها قطر عم بيحاولوا تضييق هذه الفجوات.
1: كيف تبدو الأوضاع بالعين العراقية في أسبوع من الأحداث؟ لنستمع
2: من مراسلينا.
1: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا طوق الهندي.
0: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وصباح الخير من أستراليا.
3: صباح الخيرات ومساء الخيرات، صباحكم بترا وفارس، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
1: هلا يا أشرف.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني أشرف، المشهد السياسي طبعا على ما يبدو ما زال محكوما بتفاهمات ربما هشة، يعني تقاطع مصالح بين عدة قوى، ولكن الأكيد أنه في أزمة في تأخر استكمال التشكيلة الوزارية في العراق، وفي يعني مخاوف حتى في الشارع من تعثر في الأداء الحكومي. فمتى تحسم يعني الحقائب المتبقية في هذه الحكومة؟
3: فارس، على الرغم من عدم وجود ثقل زمني محدد لحسم الحقائب الوزارية الشاغرة، ولكن يمكن القول بأن هذه الحقائب هي بانتظار قرارات يعني من الكتل السياسية المختلفة، كونها هي من تحسم هذه الأمور. أيضا أود الإشارة إلى أن هذا البذاف ربما يعيد المشاورات السياسية إلى المربع الأول. هنالك 9 وزارات شاغرة من ضمنها الداخلية والدفاع من أصل 23 وزارة، كل هذه الوزارات هي تنتظر الموافقات الداخلية. البعض الآخر يعتقد بأن الآثار الخارجية أيضا تتحكم بهذا الملف أو التأثيرات الخارجية، خصوصا فيما يتعلق بالوزارات المخصصة للفصائل العراقية، مع رفض واشنطن لمشاركة هذه الفصائل التي تمتلك أجنحة سياسية في الحكومة الجديدة. وبالتالي هذا الموضوع لا يزال يدور ويشغل الرأي العام. هنالك كتل سياسية أيضا، منها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الآن تطالب بحسم هذا الموضوع، وتطالب رئيس الحكومة بالإسراع يعني إنهاء قضية شغور الحقائب الوزارية. الزيدي أيضا أسند الحقائب الشاغرة لبعض الوزراء بالوكالة، هذا الأمر جاء لتسيير الأمور. وهنالك أيضا اعتراضات حاضرة على بعض المرشحين للحقائب الوزارية، خصوصا المرشح وزارة الداخلية السيد قاسم عطاء الذي تم طرحه كمرشح لهذه الوزارة من قبل ائتلاف دولة القانون، ولكن لم تحصل الموافقة على اسمه، وبالتالي دولة القانون لا يزال يصر على هذا المرشح. وأيضا البرلمان العراقي قال كلمته و يعني لم يصوت لهذا المرشح. بالتالي هنالك خيارات محدودة أمام رئيس الحكومة، إما الذهاب بمرشحين يعني يمكن القول بأنهم مستقلين وطرح هذه الأسماء على البرلمان العراقي لتصويت عليها، وهذا الموضوع هو يمكن القول بأنه يعني خطوة ضعيفة إن حصلت وقد لا يعني تحصل الموافقة على هذه الأسماء، إما أن يحصل هنالك توافق ما بين الكتل السياسية، وهذه النقطة الأقرب للتطبيق. في ظل طبعا المشاورات واستمرار هذه التقاطعات حول الوزارات الشاغرة، هنالك أيضا معلومات تتحدث عن أن حسم هذه الوزارات الشاغرة سوف يكون بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة. يمكن القول فارس بأن الحسابات الداخلية وأيضا المؤثرات الخارجية يعني تتحكم بهذا الملف. أيضا بقاء الوزارات الشاغرة يربك بطبيعة الحال الأداء الحكومي، وأيضا يعيد خلط الأوراق في المشهد السياسي العراقي، خصوصا في ظل الظروف الحالية بالمشهد أيضا الإقليمي.
1: من التوتر الحكومي إلى التوتر الأمني والإقليمي في العراق، اليوم تصاعد التوتر أشرف مع اتهامات بانطلاق هجمات مسيرة من أراضي العراق نحو دول خليجية وسط تشديد حكومي على ملاحقة الجهات المتورطة، ويعني عدم انزلاق العراق لتتحول إلى ساحة صراع. ماذا لديك في هذا الملف الأمني، وكيف يحاول العراق اليوم تدارك الوضع وحماية ساحته التي على ما يبدو مفتوحة للصراعات الإقليمية؟
3: فترة، وهذا يعيد يعني على طاولة النقاش قضية سلاح الفصائل العراقية وأزمة السلاح المنفلت كما يعني تشير له واشنطن وتشير له بعض الدول المجاورة للعراق. الحكومة العراقية في أول ردة فعل دبلوماسية قالت بأنها سوف تتابع هذا الموضوع وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار يعني خطوات من هذا النوع. هذا فيما يتعلق بالطائرات المسيرة التي اتجهت باتجاه الجانب السعودي، وأعلن الجانب السعودي بأنها انطلقت من الأراضي العراقية. بعد ذلك كانت هنالك أيضا هجمات بحسب ما أكدته الحكومة الإماراتية، والتي قالت بأن طائرة مسيرة قد استهدفت موقع هناك. بالتالي أصابع الاتهام هي توجه إلى الأطراف المقربة من الجانب الإيراني، ولكن هذا الموضوع هو لا يوجد فيه تصريح رسمي، لا يوجد فيه تبني من قبل الفصائل العراقية حتى الآن، لم تعلن يعني تبنيها عن هذا الموضوع. وأيضا حتى التحقيقات الجارية لم تكشف تفاصيل حول طبيعة هذه الهجمات، كيف انطلقت هذه الطائرات، لم توجه أصابع الاتهام إلى جهة بعينها، ولكن الحكومة العراقية تقول بأنها يعني سوف تواجه هذه يعني هذه الخروق التي تحصل. لم تتحدث كيف، ولكن يعني ربما يكون الأقرب هو الدخول في مشاورات مع بعض القيادات التابعة لهذه الفصائل. بعض المعلومات تشير إلى أن رئيس الحكومة والحكومة الجديدة قامت بمشاورات خلف الكواليس، وهذه المشاورات تنص على محاولة تذويب بعض الفصائل العراقية ونزع سلاحها من خلال دمج بعض هشذه الفصائل مع الحشد الشعبي. هذا الخيار هو مطروح كمقترح حتى هذه اللحظة، بالمقابل هو قوبل وجوبها برفض كبير جدا من بعض الفصائل العراقية باستثناء أصابع للحق. والفصائل التي رفضت هي كتائب حزب الله، حركة النجباء أعلنت رفضها لهذا الموضوع وقالت بأن البلد لازال يخضع تحت سلطة الاحتلال، وبالتالي هذا السلاح هو سلاح ضروري والبقاء عليه مهم جدا للخلاص من هذا يعني من قوات الاحتلال. الحكومة العراقية لم يعني تعقب على هذه التصريحات، وبعض التسريبات تشير إلى أنها تحاول إرضاء يعني قيادات هذه الفصائل، وأيضا إرضاء الجانب الأمريكي الذي يضغط باتجاه نزع هذا السلاح.
0: كان هذا مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد أشرف العزاوي، ينضم إلينا في صباح كل جمعة، ونعود الاستماع لتقاريره في أي وقت على SBS أوديو أب.
1: تقارير مراسلينا كلها بتقدروا ترجعوا تسمعوا من التنين للجمعة. ننطلق دايما من رام الله ونختتم الأسبوع في بغداد.
0: صحيح، في دار السلام. تحية لكل العراقيين هنا وأبناء وبنات الجالية العراقية وكل الجاليات العربية الحقيقة، كثير بهمهم تقارير مراسلينا في عواصمنا العربية الحبيبة. خليكم معنا مستمعينا، رح نروح على مقابلة ولأجل المصادفة أيضا مع عراقي أسترالي المخرج علي العزيز، ومشاركة في مهرجان واسط السينمائي بفيلم جديد له، رح نعرف عنه أكثر مع الزميلة سناء وهيب.
1: فصل موسيقي وننتقل مجددا إلى غرفة الأخبار والزميل محمد الغزي. عم تسمع Good Morning Australia بالنصف الساعة الأخيرة من البرنامج.
0: أشوفك وين يا مهاجر، قل لي بأي بلد صاير.
1: يا الله
0: كيف إحنا مؤسف هذا الموضوع، يعني تلاقي العيلة نفسها فيها أشخاص بأربع خمس دول.
1: في هذا الترحال الكبير يعني نتمسك بالفن يلي هو الهوية.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. مجموعة جديدة من نساء وأطفال على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية تغادر سوريا في طريقها إلى استراليا. إسرائيل ترحل ناشطي أسطول الصمود بعد انتقادات دولية واسعة، ومجموعة أولى منهم تصل إلى تركيا على متن 3 طائرات سيارتها أنقرة، و11 ناشطا استراليا بانتظار رحلتهم إلى اسطنبول، وناشطة استرالية احتجزت مع الأسطول تقول إن احتجازهم كان مهينا ومعاشوه لا يقارن بمعاناة الفلسطينيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على وجوب الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب من إيران وتدميره وعدم السماح ببقائه بحوزة طهران، وذلك بعد توجيه المرشد الإيراني بعدم نقله خارج إيران. ومجلس النواب الأمريكي يصوت مجددا على مشروع للحد من صلاحيات ترامب في الحرب. وأخيرا، الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 9 أشخاص في لبنان بينهم نواب ومسؤولون أمنيون بتهمة عرقلة جهود السلام ونزع سلاح حزب الله. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

وقفة أخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا لليوم 22 أيار مايو، ومنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 21. العاصمة الثقافية ميلبن عم تشهد طقس صافي إلى مشمس، و17 درجة، 23 درجة في بريسبن، وطقس غائم جزئيا، 19 درجة غربا في بيرث وطقس مشمس، 20 درجة بأديليد وطقس غائم جزئيا، 17 درجة بالعاصمة كامبرا وطقس صافي إلى مشمس، درجات الحرارة أدناها درجة بكامبرا، 17 في هوبارت وطقس صافي إلى غائم جزئيا. نختم جولة مع داروين، 32 درجة لليوم بمقاطعة الشمال وطقس صافي إلى غائم جزئيا.

0: في آخر أخبارنا الرياضية، أستون فيلا يكتب التاريخ من جديد. النادي الإنجليزي توج بلقب الدوري الأوروبي اليوروبا ليج بعد فوز عريض على فرايبورغ الألماني ثلاثية نظيفة في النهائي الذي أقيم في اسطنبول. الحقيقة حسم المباراة يوري تليمانس وإيمي، أو يعني هو لقب إيمي ولكن هو إيمانويل بونديا مورغان روجرز اللي اختيره. رح نحكي عن روجرز كأفضل لاعب في البطولة بعد موسم أوروبي لافت مع الفيلا. هذا هو اللقب الأول لأستون فيلا من 30 سنة، فالناس هيك صار عندهم مقارنة مع أرسنال اللي فازوا بالإنجليش بريمير ليج لأول مرة من 22 سنة. أول لقب لأستون فيلا من أوروبيا يعني منذ عام 1982. أنه نحكي الاحتفالات كانت جنونية باسطنبول is an understatement، يعني روحوا على سوشيال ميديا شوفوا حتى مشاهد الاحتفال ببيرمنغهام. من القصص الملفتة أيضا في هذا اللقاء وفي هذا التتويج الحارس الأرجنتيني إيمانويل مارتينيز للعب النهائي وهو عم بيعاني من كسر في أحد أصابع يده، ولكنه أكمل اللقاء وخرج بشباك نظيفة. تخيل إيده مكسورة واحد أصابه وحارس المرمى.
1: هون الحرفية، هون فارس المهنية والخبرة والشغف من الوقفة الرياضية يلي بتكبر القلب. إلى حلقة جديدة من بودكاست نغمات وزميلي سناء وهيب، اليوم استضافت المخرج علي العزيز بمناسبة مشاركته بمهرجان واسط السينمائي الدولي بفيلم قصير.
0: صحيح، عنوان هذا الفيلم حل. تعالوا نشوف عن شو بيحكي هذا الفيلم في هذا الحوار مع الزميلة سناء وهيب.
2: في حلقة جديدة من بودكاست نغبات نلتقي بالمخرج العراقي الأسترالي علي العزيز، وذلك بمناسبة مشاركته في مهرجان واسط السينمائي الدولي بفيلمه القصير حل، وهو عمل يفتح أسئلة تتجاوز الحكاية السينمائية لتلامس الواقع العراقي بتعقيداته الاجتماعية والسياسية، وتضع المشاهد أمام مساحة من التأمل أكثر من تقديم الإجابات. فيلم حل يقدم تجربة بصرية وفكرية تحمل الكثير من الالتباس المقصود، حيث تتقاطع الفكرة مع الواقع ويصبح السؤال جزءا من بنية الفيلم نفسها لا مجرد نتيجة له. في هذا اللقاء نحاول الاقتراب من رؤية علي العزيز لهذا العمل ومن اختياره للعيش والعمل في العراق اليوم، إضافة إلى مشاريعه القادمة وطموحه في المشاركة بالمهرجانات الدولية. أهلين علي.
3: أهلاً سناء.
2: يا هلا علي، سمعت المقدمة وأكيد حنبتدي من الفيلم الأخير بتاع حضرتك، فيلم حل. حل يفتح أسئلة أكثر مما يقدم إجابات. ما الفكرة الأساسية من وراء هذا الفيلم اللي أردت أنت إيصالها من خلاله سواء لجمهورك في العراق أو خارج العراق؟
3: ست سنة، طبعا مثل ما تفضلتي بالمقدمة الرائعة، أنه حل هو يطرح تساؤلات كثيرة، ما يقدم إجابات جاهزة. يطرح حل الحشد هو الحل أم أن الحشد الشعبي هو الحل في ضمان الأمن؟ الاسم نفسه يحمل معنيين، وطبعا هاي المعاني هي تحمل رأيين مختلفين في المجتمع. بالبداية كمخرج عراقي عشت لحظات الحروب المختلفة طبعا، والاقتراب من هذه المواضيع ليس جديدا علي. يعني أول أفلامي كان فيلم طفل الحرب سنة 2010 إنتاجه، كان يتحدث عن احتلال العراق 2003.
2: بالفعل
3: طبعا هاي المواضيع، مواضيع الحروب، دائما أقترب من جانب الإنسان اللي بيها، اللي هو تأثير الحرب على المقاتل، تأثير الحرب على النساء، على الأطفال، على المجتمع اللي هو ما إلى أي خيار في هذه الحروب. إذا رجعنا إلى حل، حل هو يحكي بالبداية، تعرفين كل مخرج يقوم ببحث عن الموضوع اللي يشتغل عليه، يعني قبل أن يأخذ الزاوية اللي يتناول بها الموضوع. فبالبداية هو نمط معروف في صناعة الأفلام، أنه هناك شر يجتاح المدينة أو ظلام يجتاح المدينة، هذا النمط معروف وفي أكثر أغلب أفلام هوليوود، أفلام الحروب وغيرها. فعندنا شخصية الفيلن اللي هي الشرير، اللي يمثل طبعا داعش، وعندنا شخصية الفيكتيمز اللي هم الضحايا، المجتمعات الإثنية اللي مثل ما شاهدنا بساحل الموصل، يعني من إيزدين، من شبك، من مسيح، من الشيعة، طبعا كلهم تأثروا في ساحل الموصل والمناطق المحيطة القريبة منها. مثل ما تعرفون أنه صار احتلال لثلاث محافظات بال 2014 عند دخول داعش. طبعا الصراع يدور حول أيضا الحامي من هذا الشرير، من هذا الفيلن اللي يحمي هؤلاء الضحايا. فهاي برؤية فنية بحتة يعني أحكي عن الموضوع. وطبعا أخذت الجانب الإنساني حتى أوصل الرسالة، الرسالة اللي هي أنك تطرح وجهات النظر المختلفة، وأنه كانت هناك لحظة تاريخية وضرورة انولد من عدها الحشد الشعبي بصورة عامة. ما أنشئ بديك اللحظة التاريخية، وطبعا هو الأفلام عبارة عن تحذير يعني وليس تذكير، لأن ممكن تتكرر المأساة، ممكن تتكرر هاي الحروب. هل ما أنشئ في لحظة ضرورة أو لحظة خطر على البلد هل ممكن حل بسهولة؟ طبعا لكل وجهة نظر هي مبرراتها، ولكل وجهة نظر تساؤلاتها. فالفيلم هو أخذ هاي وجهات النظر. طبعا كان الوجهات النظر المختلفة بالفيلم، كان المقاتل هو صامت يعني ما عبر عن وجهة نظره، لكن بشكل عملي اللي هو تعرض لجرح وتعرض إلى خطر هو هاي الإجابة مالته، أنه أنا دافعت عن لحظة خطر للبلد وتعرضت إلى جراح. فممكن يحكم المشاهد لمن تكون الكفة في فيلم حل، هل هو حل الحشد الشعبي أم الحشد الشعبي هو حل لضمان الأمن في البلد؟
2: نعم علي، أنت حضرتك بتقول أنه ممكن هذا الشيء يتكرر، وأنا عم بفكر أنه هذا الفيلم ممكن أن يكون توثيق لتاريخ العراق في مدة معينة. طيب لما بنحكي عن الأمور التقنية علي، أكيد كيف ما قلت حضرتك أنه مستخدم كثير من تقنيات هوليوود، وإحنا بنعرف هالحالة هوليوود بيجيبوا الفيكتيمز themselves الحقيقيين أو الضحايا. هل التقيت أنت حضرتك بالضحايا؟ هل التقيت بال الناس اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت سواء في الموصل أو في مكان تاني؟
3: نعم، لحسن الحظ أنه في مرحلة البحث كان عندي لقاءات عديدة مع الناس، وسمعت من عدهم وقصص طبعا مهولة من كل الجوانب، طبعا خصوصا الإيزاديين. يعني هناك من فقد يعني جزء من عائلته، فقد بناته، فقد أولاده. وطبعا هو كان يرى الحل في الدفاع يعني، وكان مستعد أن يدافع، وكان بادر إلى الدفاع طبعا. وطبعا بالمناسبة أن الممثل هو شخصية حقيقية تعرض يعني انجرح بالحرب،
2: البطل
3: هو هذا البطل طبعا، مهند، ولد مهند هو مقاتل، فقام بدور كلش كبير لأن هو يستشعر هاي الحالة لأن عاشها يعني. وأيضا التقى مثل ما شفنا بالوثائق العديدة أنه أكو شخصيات التقت بنازحين من الحروب، وطبعا كانوا يطمنون النازحين في وقتها أنه أنتوا لا تخافون، ومن ضمنهم استشهد، ومن ضمنهم أنه هو بقت هاي الذكريات عايشة وياه، ونقل لنا ذكريات طبعا كلش كبيرة بها الكثير من المأساة. طبعا هذا الخطر هو زال طبعا الحمد لله، هاي المناطق هسه تعيش في أمن وأمان يعني بنسبة كبيرة، لكن يبقى أنه هاجز الخوف اللي عاشه كل عراقي حتى اللي ما عاش بديت المناطق. طبعا كعراقي حس بهذا الخطر، وحس أنه لأن أغلب اللي هم بادرة وساعدوا أهلهم بالمناطق المنكوبة مثل ما نقول اللي تعرضت لهذا الغزو أو الاحتلال الداعشي، هم من كل مختلف يعني مجتمع العراقي، يعني هم من الجنوب، من مناطق مختلفة. فهم عاشوا هذا الشعور، وباللقاء وياهم كلهم عندهم هاي الذكريات، وكلهم عاشوا هاي اللحظات. وكأنما هم من تعرض لهذا الخطر أسوة بالضحايا اللي البعض منهم ما زال لحد الآن هو مغيب طبعا، وهذا فد ملف هم طبعا مؤلم جدا، الشخصيات المغيبة، الناس المغيبة. سمعت يمكن قبل فترة أنه إحدى الناجيات يعني بعد كذا سنة من الإيزاديات اللي هي نجت من المناطق الصراع يعني مؤخرا، يعني قبل أيام سمعنا بهذا الخبر. فما زالت الأساس لها خيوط يعني، ما زالت لم تحل بعد.
2: طيب هذا الفيلم يشارك في مهرجان واسط اللي هو صار مهرجان في الحقيقة دولي معترف به من كثير من الدول وبيشارك فيه الكثير من الأفلام من دول كثيرة. مين اللي اختار هذا الفيلم أن يكون مشاركا في المهرجان؟
3: طبعا أنا يعني من سعادتي أن أشارك الفيلم في هذا المهرجان الدولي مهرجان واسط السينمائي الدولي طبعا لأول مرة، وأنا هم ما زاير مدينة واسط يعني هم راح أزورها وألتقي بناس الطيبين فشاركت يعني من خلال لينك للمهرجان فشاركت، والحمد لله أنه كان الفيلم اختير ضمن المسابقة الرسمية للمنافسة على جوائز المهرجان، وهي من ضمن أفلام مشاركة من بريطانيا ومن كندا ومن دول عربية جزائر تونس المغرب، يعني هناك مشاركة عربية ودولية في هذا المهرجان، وكان لحل فيلمنا أنه موطئ قدم من بين هذه الأفلام المنافسة. وإن شاء الله نتمنى أنه يحظى بفوز أو بجائزة معينة، وأيضا راح تكون مشاركة إن شاء الله من يوم 21 في المهرجان، وإن شاء الله نوافقكم بنتائج المهرجان
2: إن شاء الله. أكيد إحنا متابعين معاك وبنأمل أنك تحصل فعلا على الجائزة. علي، قبل ما نروح نحكي على مهرجانات أخرى، دائما السؤال اللي بيطرح نفسه علي العزيز المخرج اللي عمل اسم كبير هنا في أستراليا، لما عاد إلى العراق؟ وهل حنشوف علي حيشارك هون في مهرجانات أستراليا بأفلامه، سواء اللي تم إنتاجها في العراق وتم تصويرها في العراق، أو سيتم تصويرها كذلك هنا في أستراليا أو في بلاد أخرى؟
3: طبعا أكيد هذا طموح هو ويبقى حلم وهدف يعني اللي وجاي أشتغل على، يعني عندي فد اثنين بروجيكت أشتغل عليهم بما يخص الإنتاج المشترك العراقي الأسترالي، واحد من عدن وثائقي يحكي عن الإيزاديين يعني طبعا اللي هم موجودين باستراليا، وأيضا قسم من عدهم هنا في العراق، وأيضا هذا وثائقي، وأيضا فيلم روائي قصة يعني قصة أحد الشباب المهاجرين يعني من العراق، فيلم طويل يعني هو هذا أول فيتشر فيلم مالتي جاي أشتغل عليه، ويعني في مرحلة البروسيسينج، وإن شاء الله نقدر أنه يدخل مرحلة الإنتاج، وطموح يعني أنه يعرض في أستراليا ويكون هو مشروع الأسترالي طبعا هذا الأول. وأطمح لهذا الشيء وجاي أشتغل عليه داي باي داي. يعني
2: علي، بكل صراحة، هل من السهل أن تعمل في العراق أحسن من أستراليا، أم شو بتشوف أنه ممكن العراق بيتوفر لك الورق والناس والشخصيات والفنانين؟ شو اللي أكثر مريحك في العراق أنك ما رجعتش على أستراليا؟
3: والله هو كل بلد إلى ظروفه طبعا، خصوصا في صناعة الفيلم. طبعا أستراليا تبقى من الدول الرائدة في صناعة الأفلام وتبقى فرصة كبيرة وأكثر يعني دريم لاند بالنسبة لصناع الأفلام. والعراق بدأ يعني خلينا نقول بدأ ينشأ من جديد، يعني أكو فالتنمية في صناعة الأفلام، والحمد لله إلى حضور كبير هسه في مهرجان كان، وأيضا الأيام اللي سابقة أنا توجهت لدعوة لفيلم كان إنتاج مشترك عراقي سعودي، فيلم هجرة من الأخ علي الدرازي المنتج، وكان يعرض في السينمات العراقية، كانت عرض خاص طبعا، وقبل فيلم أركالة هم فيلم طويل يعني من إخراج محمد الدراجي، فأكو دورة إنتاجية متكاملة. بالإضافة يعني جدير بالذكر فيلم كعكة الرئيس لحسن هادي، هو يشارك في الأوسكار ممثلا عن العراق يعني وممكن يفوز، يعني نتأمل هذا الشيء. فأكو دورة إنتاجية في العراق، أكو دور عرض سينما، لكن الظروف تبقى أنه ظروف صناعة الفيلم بيها صعوبة نوعا ما، لعدم وجود فند، لعدم أكو هناك تبني كدولة يعني بشكل، أكو مبادرات يعني حصلوا عليها بعض الشباب، لكن تبقى الفرص قليلة ويعني يحتاج أكثر، ونسعى إحنا طبعا في ظل هاي الصعوبة الموجودة أنه نحصل ما يدعمنا لإنتاج أفلامنا هنا في العراق.
2: علي، هل بتسعى بفيلم حل أن تدخل إلى المهرجانات الدولية الأخرى التي تقام في دول أخرى؟
3: أي طبعا أكيد، هو فيلم يستحق بصراحة، لأن رسالته إنسانية ومؤثر يعني، وسمعت حلو فيدباك يعني من بعض النقاط. فأبقى يعني إن شاء الله كل مهرجان هو إلا فد موسمه، فأبقى أنتظر المواسم المهرجانات الدولية وأحاول أنه يشارك فيلم حل في هذه المهرجانات إن شاء الله.
2: علي العزيز، بنتمنى لك فعلا أن تفوز بالجائزة في واسط في العراق وكذلك في بلاد أخرى، وإحنا مواكبينك من أستراليا. شكرا علي.
3: شكرا جزيلا.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
7: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
8: وأنا منال العاني.
7: ونحن بانتظار مكالماتكم.
9: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل، تسألني زوجتي وين رايح، أقول لها راح أسمع لـ SBS.
7: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.

0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning Australia على SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا فترة طوق الهندي وشوفي ما في من أستراليا وحول العالم بآخر فقرات برنامجنا.
0: وين بتحبي نبلش اليوم فترة؟
1: وين بدك نبلش فارس؟ بكل بساطة في لحظة هيك بتوقف القلب لطفل عالق بين قضبان الدرج استدعى تدخل فرق الإنقاذ. دقايق بس ما فيك إلا ما توقف عندها. كيف فات راسه؟ كيف علق راسه؟ وهالدقايق كل الرجال حواليه لا يقدروا يساعدوه أنه يرجع يعني بلا أي ضرر يترك هالمأزق. It happens a lot.
0: It does happen a lot. خلينا نروح على خبر من هون من أستراليا وكمان شغل مواقع التواصل الاجتماعي و it went viral وشو حلو الحقيقة يعني هيك عكس good values أسترالية. رجل أسترالي في أحد المناطق مش عارف وين شكله بمانلي يمكن ولا بنيو جيرزي. بنيو جيرزي الخبر على وسيلة الإعلام الأسترالية بس هو أمريكي.
1: في ألذة من هيك شخص يفتح سوج لا لا يخلص بطة وولادة. شو حلوة الإنسانية.
0: أنا فكرت بس أول ما بعتيلي الفيديو فكرت إنه هو وقع بالسوج بس طلع لا وعم بعمل مهمة التحرير للدكلينجز. عجد حلو حلو كتير وناس كتير تفاعلوا معاه إيجابيا.
1: بالفعل يا فارس. ولحظة تانية كمان كانت كتير ملفتة. شاكيرا تفاجئ أطفال أوغندا بدعوتهم للرقص مع بيني هائي مونديال كأس العالم لهالسنة.
0: حلو نيالهم شو صار يا ترى تفاصيل هاتي لنشوف.
1: اللي عم نقدر نشوفه بالفيديو أنه برسالة من يا الله شو حلو من شاكيرا مسجلة بالفيديو تم بثها لهالأطفال ما بعرف هني وين ولكن عبروا عن فرحة ما بتنقاس. بلشوا بالرقص دغري بكل الأحوال لما قالت لهم أنه رح يكونوا معها على المسرح.
0: حلو كتير هالخبر. خلينا كمان نحكي أنه حرب إيران على ما يبدو تلقي بظلالها على حفل زفاف نجل ترامب. الرئيس الأمريكي حكى أنه رح يحاول حضور حفلة زفاف ابنه الأكبر واصف التوقيت بأنه سيء بسبب الحرب مع إيران. عم نحكي عن زواج الثاني لدونالد ترامب جونيور لعمره 48 سنة. رح يتزوج بتينا أندرسون بالبهامز في عطلة نهاية الأسبوع. سألوه بالأوفل أوفيس رح تحضر العروس؟ حكى أود أن أحضر يعني رح يكون احتفال صغير ومغلق وأكيد رح أعمل جهدي إني أكون هناك ولكن توقيت أبدا مش مناسب.
1: فارس خلينا نختم كمان مع لحظة إنسانية. الشامي يتأثر مع طفل وتفاعل معه شاف هالطفل عبر منصات التواصل الاجتماعي وما قدر إلا ما يبعث له رسالة ويقول له أنت مش بياع بسكوي أنت ذكرتني بحالي. وطبعا فاجأه وقال له يعني رح يكون عندك بيت وبيت لألك.
0: يا سلام حلو كتير. خلينا نختتم بخبر للأسف مؤسف من مدينة فاس المغربية. انهيار مبنى من 4 طوابق في المدينة البعيدة حوالي 200 كيلومتر عن الرباط أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. حسب تصريحات رسمية عدد المصابين استقر عند 6. إلى الآن مش واضح حصيلة نهائية لعدد القتلى ولكن عمليات البحث جارية للعثور عن أشخاص يحتمل أنهم ما زالوا تحت الأنقاض. أكيد نأمل العثور عليهم بخير وبسلامة.
1: مع الخبر منكون أنهينا فقرة المنوعات، أنهينا برنامجنا الحافل، أنهينا 3 ساعات من البث المباشر عبر Good Morning Australia. وما فينا إلا ما نشكر كل الزملاء والزميلات اللي رفقونا بهالحلقة.
0: شكرا جزيلا لزميلة سناء وهيب على إعداد فقرة. شكرا للزميل محمد الغزي أيضا رافقنا على النشرات الإخبارية وبضل معكم لساعة 11 الصبح.
1: شكرا لزميل علاء التميمي أيضا على رفقته. شكرا لكرم إصغائكم وشكر الأكبر لك رفيق كل صباح فارس حسن.
0: ألف شكر عزيزتي بترا طوق الهندي. ما تنسوا ويكند بالعربي بكرة وبعده. ما تنسوا الحوار المباشر على أسترالي اليوم أيضا مع هناء ياسين ومنال عاني وحلقة جديدة بالصوت والصورة من دردشة عائلية.
1: كونوا بألف خير ونلتقي بإذن الله يوم التنين بتمام الساعة 6.
0: أنتم ناس اللي بيحكوا بلاش عتاب ولا ناس بيحكوا العتاب على قد المحبة
1: حسب كيف من عاتب.
0: والله في ناس بيزودوها بالعتب انه خلاص
1: خلاص وكيف بتقولها اصلا يعني
0: هالجد
1: حبيت
0: خلينا بلاش عتاب. شو رايك نضلها بلاش عتاب؟ هاي حطيناها عشانك فترة اللي بتحبي عبد الحليم.
1: خي يلا
0: نرجع على فريد الاسبوع الجاي.
1: يلا يلا كونوا بألف خير والى اللقاء.
0: باي باي.

بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. غادرت مجموعة جديدة تضم نساء وأطفالا استراليين على صلة بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية مخيم الروج في شمال شرق سوريا بحسب تقارير إعلامية. وأفادت التقارير بأن المجموعة غادرت المخيم يوم الخميس بتوقيت الشرق الأوسط وهي في طريقها إلى العاصمة السورية دمشق تمهيدا لعودتها إلى استراليا. وكانت 4 نساء و9 أطفال قد وصلوا إلى سيدني وملبورن في وقت سابق من شهر مايو آيار بعد قضائهم نحو 2 أسبوع في دمشق. وأوقفت قوات الحدود الأسترالية 3 نساء فور وصولهن، حيث تواجه 2 منهن تهما تتعلق بالعبودية وجرائم الإتجار بالبشر، فيما وجهت إلى 3 تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع معلنة. أفرج عن 100 الناشطين بينهم استراليون بعدما احتجزتهم السلطات الإسرائيلية خلال مشاركتهم في اسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة. وأثارت القضية وأثارت طريقة التعامل مع الناشطين إدانة أممية وموجة استنكار دولية دفعت عددا من الدول إلى استدعاء سفراء إسرائيل للتعبير عن احتجاجهم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر بترحيل الناشطين في أسرع وقت بعدما وبخ وزير الأمن القومي إيتار بن غفير على خلفية مقاطع مصورة أظهرته وهو يسخر من ناشطين مقيدي الأيدي وجاثين على ركبهم. وكان الناشطون الأستراليون وهم 11 ناشطا ضمن نحو 400 شخص اعترضتهم إسرائيل تحت تهديد السلاح في المياه الدولية. وقالت الناشطة الأسترالية كاترينا غراهام أن المحتجزين حرموا من الطعام والماء طوال 80 ساعة، وأن المعاملة أثناء الاحتجاز كانت مهينة، مؤكدة أن ما تعرضوا له لا يقارن بما يعيشه الفلسطينيون.
1: If somebody said free Palestine, they were very clear. You use words, we use guns. They said this to us repeatedly. We know on just one of the boats in one of the sections, there were at least 15 cases of sexual assaults that have been reported so far. There were over 30 broken bones, broken clavicles, broken ribs. We have people on their way to the hospital right now needing urgent care that was denied to them.
0: وفي استراليا وصف السفير الإسرائيلي هيليل نيومان عن طريقة تعامل بلاده مع نشطاء اسطول المساعدات إلى غزة قائلا إنهم عوملوا بحساسية بالغة، إلى أن قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتار بن غفير بإهانتهم مدافعا عن ذلك عن تلك الطريقة. وجاءت تصريحاته بعد استدعاء وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ السفير الإسرائيلي على خلفية الفيديو الذي أظهر بن غفير وهو يسخر من الناشطين، فيما دانت الأمم المتحدة الفيديو واستنكرته عدد من الدول. وقال السفير هيليل نيومان إن الأمر قد تم التعامل معه.
2: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly with great sensitivity. The fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
0: دافع وزير الصحة الفيدرالية مارك بيتلر عن توقيت إعلان حزمة دعم حكومية بقيمة 7 ملايين دولار لاحتواء تفشي الدفتيرا بعد تسجيل أكثر من 230 إصابة معظمها في مجتمعات السكان الأصليين. وتشمل الحزمة تمويلا للقاحات والمضادات الحيوية ودعما للمنظمات الصحية التابعة للسكان الأصليين. وأكدت جمعية الأطباء الأستراليين للسكان الأصليين على وجوب التعامل مع تفشي المرض كقضية عدالة اجتماعية، ويجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر المزيد من الممرضات في المقاطعة الشمالية. وقال الدكتور زاكري بايفيلد من الكلية الأسترالية للتمريض أن الجهود جارية بالفعل لإيجاد ممرضات إضافيات لنشرهن.
3: The situation of a surge workforce is one that is multifaceted. We may look at a short-term need locally of nurses that are only on a part-time contract being able to pick up additional hours. I suppose the next consideration there is that now that nurses and these healthcare workforces are coming in, what could they do to retain and attract so that we do have that longer-term plan?
0: في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم أديلايد غائم جزئيا 20 درجة بريسبن غائم جزئيا 24 بيرث غائم جزئيا 19 درجة ملبون مشمس مع رياح 17 درجة سيدني أمطار متفرقة 21 درجة وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 18 درجة كانت هذه نشرة الأخبار عدها وقدمها لكم محمد الغزي شكرا لإصغائكم
4: SBS عربي تحضر الموسيقى العربية إلى أستراليا

0: شو انتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعد نروق.
1: تبدأون نهاركم مع أحلى المنوعات والموسيقى. الصباحات مع SBS عربي.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. أفرج عن مئات الناشطين بينهم استراليون بعدما احتجزتهم السلطات الإسرائيلية خلال مشاركتهم في أسطول الصمود المتجه إلى غزة، وأثارت طريقة التعامل مع الناشطين إدانة أممية وموجة استنكار دولية دفعت عددا من الدول إلى استدعاء سفراء إسرائيل للتعبير عن احتجاجهم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر بترحيل الناشطين في أسرع وقت بعدما وبخ وزير الأمن القومي إيتار بن غفير على خلفية مقاطع مصورة أظهرته وهو يسخر من ناشطين مقيدي الأيدي وهم جاثين على ركبهم. وكان الناشطون الاستراليون وهم 11 ناشطا ضمن نحو 400 شخص اعترضتهم إسرائيل تحت تهديد السلاح في المياه الدولية وصلوا إلى إسطنبول وتلقوا دعما قنصليا. وقالت الناشطة الاسترالية كاترينا غراهام أن المحتجزين حرموا من الطعام والماء طوال 80 يوما وأن المعاملة أثناء الاحتجاز كانت مهينة، مؤكدة أن ما تعرضوا له لا يقارن بما يعيشه الفلسطينيون.
1: If somebody said free Palestine, they were very clear. You use words, we use guns. They said this to us repeatedly. We know on just one of the boats in one of the sections, there were at least 15 cases of sexual assaults that have been reported so far. There were over 30 broken bones, broken clavicles, broken ribs. We have people on their way to the hospital right now needing urgent care that was denied to them.
0: وفي استراليا دافع السفير الإسرائيلي هيلين نيومان عن طريق